حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء

إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله

أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً.

يؤمنون بالله واليوم الآخر والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

بعدهم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما.

حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيماً.

وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا لم يكن الله ليغفر لهم

إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره

فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذب

ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم

اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا

الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

أيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم

قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب

مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم لئن

أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات

يحرفون يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.

مهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على

قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ

0: راديو سرايا اف ام، راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: وإذا سمعتم ذكره في مجلس

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: مين احنا سنتحدث عن عن ما بعد الاحتلال، لكن خلينا الآن نتحدث عن بداية خروج الاحتلال الأمريكي من أفغانستان. كيف تلقى الشعب نبأ عودة طالبان إلى الحكم؟
3: والله بصراحة

0: وجئنا أنا كواحد من الشعب الأفغاني كمواطن،
1: نعم،
0: وجئنا بالنسبة لخروج المحتل بهذه السرعة، وحقيقة هذا التغيير السياسي السريع أنا شخصيا كحياة ما كنت أتوقعه صدقا، فهذا فضل من عند رب العالمين حقيقة على الأفغان. الله سبحانه وتعالى يعني أكرمنا. هنا قد يكون سائل يسأل يقول أمريكا هي التي عملت بالنسبة لهذا؟ لا لا لا لا، وقد يكون هذا سؤال تسألني منه.
1: نعم صحيح،
0: هي أخرجت وطردت، هي أرغمت أخي الفاضل. نعم، هي لم تخرج برضاها، هي ومن معها من دول ناتو كلهم أرغموا حقيقة. هم مارسوا للأسف الشديد الضغط العسكري بقوة وفشلوا، ومارسوا الضغط السياسي وفشلوا.
1: ما الذي أخرجهم طيب؟ يعني هو فكريا إنه فعليا هو إنه الاحتلال انسحب فجأة.
0: نعم.
1: وطالبان عادت التي كان هذا الاحتلال يريد أن يقضي عليها وأزاحها من الحكم سابقا، عادت مرة أخرى بكل بساطة وبكل سهولة، ولا كأنه يعني حققوا أي إنجاز 20 سنة من الاستعمار ومن القتل ومن الأسلحة ومن القنابل و و و ومليارات الدولارات صرفت على هذه الحرب. بكل بساطة تعود طالبان إلى الحكم بهكذا. أنت كمواطن أفغاني أكيد أنت لست يعني جزء من هذه الحكومة الحالية حكومة طالبان، لكن أنت كأفغاني كيف تتعامل مع هذا المنطق؟
0: أولا العزيز، الفكرة أنا لست سياسيا.
1: نعم.
0: ولا أنتمي إلى طالبان.
1: نعم.
0: أنا مواطن حر، تعرفني، مستشار ومدرب في تطوير الذات.
1: نعم.
0: لأقرب لك الصورة والمشاهد الكريم ما يجري اليوم في غزة. جرح غزة حقيقة خطير. كل الناس الآن تظن أن حماس سوف تنتهي وغزة سوف تنظف من هؤلاء، وسوف يأتي هؤلاء الأوروبيون والأمريكان والإسرائيليين، وخلاص غزة تكون بدون حماس.
1: نعم.
0: وهذا أكبر خطأ، هذا وهم. هكذا كان الناس يظنون أن طالبان انتهت خلاص.
1: كان هناك اعتقاد،
0: ما كانوا يظنون أن طالبان هم شعب، هم كانوا يغذون من الشعب، كانوا يأكلون من الشعب، وكانوا يشربون وكانوا يسكنون مع الشعب. الشعب هو الذي دافع عنهم.
1: هم مش كانوا في الجبال؟
0: بالضبط، في الليل كانوا في الجبال، وفي النهار كانوا في البيوت.
1: يا سلام.
0: نعم، البيت الأفغاني كان مفتوحا له. البيت الأفغاني هو الذي كان يحتضن هذا المجاهد. لماذا؟ لأن البيت الأفغاني هو كان ضد المحتل وما كان يريد الاحتلال، فلذلك هو كان يحتضن. كل الناس كانوا يقولون أن طالبان حقيقة هي فئة ضعيفة وبسيطة، والمفروض الآن يعني هي تتفاوض مع الحكومة، المفروض تقبل الحكومة هم لطالبان، ما كان مصالحة إسلام. أنا شخصيا صدقا كأحد مواطن أنا كنت أعاتبهم، يا طالبان أنتم فئة ضعيفة قليلة، اجلسوا مع الحكومة صدقا لأجل أفغانستان الكبيرة، ما في مشكلة، اجلسوا وتفاوضوا فيما بينكم. لكن للأسف الشديد هم كانوا حقيقة معهم حق، لذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي مكنهم وسيمكن إن شاء الله المسلمون في غزة كما مكن الله سبحانه وتعالى في أفغانستان. صدقا نصر من الله وفتح قريب، فهذه هي الإرادة الأفغانية الفولادية المحتل، وهي التي جعلت بفضل الله ولطفه من كل هذا، بعد فضل الله ولطفه، أن أكرر هذا الكلام كثيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي مكن هذا الأفغاني الضعيف الذي كان في الكهوف والجبال والسجون لمدة 20 سنة، هو الله سبحانه وتعالى أحضره إلى الحكم.
1: طيب هناك لو عملنا مقارنة بين طريقة خروج الاستعمار الأمريكي، سنلاحظ أن الاستعمار السوفيتي كان هناك دعم دولي للمجاهدين في أفغانستان، وكان هناك يعني إرادة خارجية أرادت أن يخرج الاستعمار السوفيتي من أفغانستان. لكن في الحالة الأمريكية هناك وضع مختلف، أن أصحاب الأرض وطالبان وحدهم بدون أي دعم خارجي تمكنوا من إزاحة

0: هذا المستعمر، على الرغم من أنه القوات الأمريكية وأمريكا اليوم هي أقوى أضعاف مما كان عليه الاتحاد السوفيتي سابقا.
1: من أجل ذلك مثلت لك مثال غزة.
0: نعم،
1: غزة اليوم تركوها المسلمون وأعداؤنا هم في صف. غزة الآن لوحدها، هكذا كانوا طالبان عندنا. لماذا؟ لأن الأنظمة الجديدة أو الدول الكبيرة أمريكا ومن ما هم دخلوا فينا حسب الأنظمة الدولية، حسب قانون رقم كذا وحسب كذا وحسب كذا، فكل الناس كانوا معهم. لماذا الآن لا يعترفون بأفغانستان وهم أحرار؟ لأنهم كانوا ضد، كانوا في المواجهة. فلذلك في الاتحاد السوفيتي كما تفضلت كان هناك نقاط قوة كثيرة موجودة.
0: نعم،
1: وكان كثير من الناس كانوا يساعدون. ولكن في الاتحاد الأمريكي للأسف الشديد كانوا لعبوا بعقول الناس. أنا قلت لك أنا شخصيا كنت أقول، لأن أنا لست من طالبان وما أعرف عن داخلهم، أنا كمواطن أفغاني بعقل البشري الصغير كنت أقول لماذا أنتم لا تجلسوا مع الحكومة؟ اجلسوا مع الحكومة لأجل أفغانستان الكبيرة، فاحتضنوا بعضكم البعض. كنا هكذا نتحدث، كنا هكذا نتصور المصالحة، ولكن اتضح لنا نحن كأفغان بأن المصالحة لم تكن مصالحة وإنما كان استسلام، وهم رفضوا الاستسلام. لذلك عندما يكون إنسان واقف حقيقة على مبادئه وعلى قيمه، فهنا الله سبحانه وتعالى سيمكنه. فهذا مثال كان لأجل هذا، بالضبط نفس الحالة كانت موجودة في أفغانستان.
0: طيب احنا نتحدث عن 20 سنة أيضا، حكينا عن جيل نشأ في ظل الاستعمار وفي ظل الاحتلال الأمريكي، أيضا هناك جيل نشأ في الجبال.
1: نعم،
0: يعني هؤلاء المجاهدون الذين كانوا يبيتون في الجبال ويعيشون ويطاردون في الجبال، كان لديهم عائلات أيضا.
1: صحيح،
0: ولديهم أولاد. فنحن نتحدث عن جيل كامل أيضا نشأ في هذه البيئة، كيف كان لها الأثر في ما جرى؟
1: طبعا كل إنسان فهذا يأخذ على نفس المواهب والقدرات والمهارات حسب البيئة، من البيئة يأخذ.
0: نعم،
1: فكما تفضلت كان هناك بعض الناس ولدوا في الخارج على سبيل المثال، وولدوا في كانوا يعيشون في بحبوها من العيش والإعلام الغربي يخدمهم وكذا، هكذا ولدوا. والبعض كانوا ولدوا في جلد وولدوا في الجبال وولدوا في القرى وفي مناطق يعني نائية وكبيرة. وفي المقارنة حقيقة لو نقارن بين هذا الإنسان نقول أفغاني الذي ولد في القرية في المنطقة وبين إنسان أفغاني ولد في الخارج، لا مقارنة. حقيقة الطفل الأفغاني الصغير الذي ولد بهذا الجلد لا يستطيع أن يصل إليه إلى بعض من قدراته ومهاراته طالب الجامعي.
0: نعم،
1: للأسف، لأن هؤلاء أصبحوا قادة، أصبحوا رجال. أنا كأحد مدرب ومستشار في تطوير، عندما ندرب الناس نحن في قاعات التدريب نتعب أنفسنا لأجل سكيلز، مهارات معينة حتى نوصلها للشباب. ولكن أخي أسامة صدقا الميدان هو الذي ينمي مهارات وقدرات القيادية والإدارية في الإنسان، هو التطبيق فورا. نحن الآن يعني نظريا نتحدث، نرسم في لوحة في السبورة ونحاول تعزيز بعض المهارات وبعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني القيم والمبادئ، لكن ميدان غير. فعندما يأتي أوقات الصلاة، صلوات على سبيل المثال، يصلون قبل صلاة الفجر يستيقظون من النوم، يصلون التهجد ثم يقرؤون شيء من كلام الله سبحانه وتعالى، يحفظون ويتداولون ويتدارسون، وبعد ذلك هكذا يتربون. فهذه هي التربية حقيقة النقية، التربية الصافية. فالميدان الشاهد هو الذي يدرب القيادات وليس التنظير. فلذلك شتان حقيقة بين الميدان وبين الجامعات والمدارس وغيرها من القنوات التنظيرية أو البيوت أو الأسر، وخاصة إذا الجانب التربوي يكون ضعيف. بعد الأسر التي خرجت من أفغانستان للأسف الوازع الدين أصبح ضعيف.
0: نعم،
1: يعني تأثرت بشكل وآخر من البيئات الموجودة التي هي تعيش.
0: نعم،
1: فلذلك الأفغاني القح الذي عاش في أفغانستان والذي تربى

0: في هذه المحاضن فهو قائد صدقا. فأنا يعني كثير من الناس يستغربون يقولون هؤلاء الشباب كانوا 20 سنة في الكهوف والجبال والسجون، كيف هم يديرون الحكم اليوم؟ لأبسط شيء، ما هو؟ لعدم وجود الفساد.
1: جميل، سنأتي لهذه المرحلة لاحقا، لكن أنا أريد أن أتحدث الآن عن طالبان الجديدة التي عادت بعد 20 عام إلى الحكم من جديد، وكانت سابقا قد حكمت قبل الاحتلال الأمريكي. كيف وجدتم طالبان الجديدة؟ نحن نتحدث عن 20 عام، نتحدث عن جيل جديد يعني ذهب وجيل جيل قديم ذهب وجيل جديد استلم الحكم واستلم زمام القيادة في هذا البلد، خاصة إحنا نتحدث عن فقدان أيضا قادة كبار في طالبان. هل شعرتم أن طالبان اليوم هي مختلفة عن طالبان الأمس؟
0: أخي الحبيب، أكرر لك مرة أخرى بأن الهوية الأفغانية الثقافية الدينية هي واحدة، هي ما اختلفت.
1: نعم.
0: فنحن كأفغان، أعطيك مثال آخر، أنا بهذا الزي لو أخرج معك إلى الخارج الآن كل الناس سوف ينظرون إلي بنظرة غريبة مختلفة.
1: صحيح،
0: لأن هذا الزي غير مروج هنا،
1: غير مألوف،
0: غير مألوف.
1: نعم.
0: لكن هذا هو زينا وبهذا نحن نفتخر. فعندما واحد يضحك على على على هويتي، على ثقافتي، فأنا أتأثر من الداخل.
1: نعم.
0: فهم كانوا نفس طالبان الذين كانوا هم، الذين هم تربوا والذين هم عاشوا وفق المبادئ ووفق القيم. لكن في بتعبير آخر نقول بالنسبة للمرة الماضية عندما جاءوا كان عندهم تشدد أكثر في بعض الأمور، طبعا وفق مبادئهم وقيامهم ووفق زوايا تفكيرهم. طبعا هم استفادوا من هذه من المرة الماضية. في هذه المرة عندما دخلوا فكان في، لاحظنا نحن كشعب، في توسع في أفقهم،
1: أقل تشدد.
0: بالضبط. نعم. فأصبحوا يعني احتضنوا المواطن، يعني الناس الذي وافقهم مثلا، ونظروا أيضا حقيقة من من من زاوية الحكومة وليس من زاوية جماعة محددة أو من زاوية جماعة معينة. فهم الآن حكومة، وهم أيضا في النهاية شعب، هم كانوا من الشعب والله مكنهم لأجل الحكم. فاليوم هم حقيقة يديرون البلد يعني على بصيرة، وكثير من المشاكل التي كنا نحن كأفغان نعاني منها، الجانب الأمني أنا أشرت إليكم مثلا، الآن غير موجود. أنا أكرر مرة أخرى أن الشعب الأفغاني شعب متواضع وشعب بسيط ويريد أن يعيش، لا لا لا لا يهمهم من يحكمهم، بس الرابط هو الشريعة الإسلامية، وفق الشريعة الإسلامية يجب أن يكون الحكم. أي واحد يأتي أهلا وسهلا بهم، فهم موافقون للشريعة الإسلامية وهم علماء وطلاب العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعندما يكون عالم في رأس الحكومة موجود فهو يخشى الله أكثر من غيره، فهو لا يخون ولا يظلم ولا يبيع بلده، ويكون مصالح بلده هي أكثر من مصالحه الشخصية. فهم حقيقة يعني استفادوا كثيرا من هذه التجارب، ثم أيضا من في خلال 20 سنة أكيد هم يعني تعلموا وتدربوا ودرسوا، ممكن قرأوا ورأوا التجارب يعني هذه كثيرة جدا يعني خلال 20 سنة، فأكيد هم اشتغلوا على أنفسهم، وكان عندهم أيضا في خلال 20 سنة هياكل إدارية بحيث لكل ولاية والي ولكل مديرية مدير، وأيضا بالنسبة للوزراء الهيكل التنظيمي كان موجود عندهم، يعني كانت هي حكومة بس ما كانت موجودة في الواقع. فهم تدربوا وتعلموا وأصبحوا هم أفضل حقيقة من ظهورهم الأول.
1: هو فعليا جاءوا مكان دولة أو مكان حكومة أنشأها الاستعمار وأنشأها الاحتلال الأمريكي، وكانت هذه الحكومة أو تلك الحكومة التي نشأت تحت ظلال الاحتلال الأمريكي كانت على النمط الغربي. صحيح. نعم. عادت طالبان من جديد بطبيعتها وبثقافتها وبعقيدتها لتحكم من جديد هذا البلد. المواطن الأفغاني، أنت كمواطن أفغاني كيف شعرت الفرق بين الحكومتين؟
0: والله بالصراحة في الأنظمة الماضية

0: أنا مرة من المرات كنت أذهب إلى من كابول من العاصمة إلى شرق البلاد.
1: نعم.
0: كان لي برنامج زيارة الأيتام لأحد المؤسسات هي ندوة العالمية للشباب الإسلامي. ثم كان عندي دورة تدريبية في ولاية كونر شرق البلاد بعنوان الأستاذ الجامعي الفعال.
1: نعم.
0: في جامعة سيد جمال الدين أفغاني. ولاية كونر سيد جمال الدين أفغاني ولد فيها. وهو من نفس الولاية يعني.
1: نعم.
0: فشاهد من الكلام نحن تحركنا من العاصمة الأفغانية كابول. ففي منتصف الطريق حصلت الحرب بين المجاهدين وبين الأمريكان.
1: حصلت الحرب هناك اشتباك صار يعني.
0: اشتباك نعم.
1: نعم. نعم.
0: فنحن كنا شباب ثلاث سيارات. فكل السيارات التي اجتمعت عددها 15 سيارة. واحد فينا استشهد. جاء رصاص. طبعا نحن مواطنون كل واحد يذهب لشغله. أنا قلت للشباب الذين معي قلت لهم إلى أين نذهب؟ قالوا لزيارة الأيتام. أين نذهب بعد ذلك؟ لتقديم دورة تدريبية. نحن مرافقين مدرب. إذا نحن في سبيل الله فإذا متنا نحن شهداء. أنا ألقنت إخوتي يعني هذا الشيء حتى يشعروا بشيء من النشوة. طلبت من سواق أن يرجع قليلا. كان في تلة صغيرة ما استطاع أن كان يرتجف رجله وما استطاع أن يذهب. فنزلت من السيارة جلست في مكاني وأنا أخذت السيارة إلى الوراء. انتظرنا هناك تقريبا ساعتين أو ثلاث وسط بعد الظهر رأينا الأيتام. ثم نذهب من جلال أباد إلى كونر إذا أمامنا دبابات أمريكية. الدبابات هذه تذهب جدا بطيئة ممكن بين 20 إلى 40 جدا بطيئة ولا تسمح لنا أن نتقدم منهم. ماسكين الكراشينكوبات هكذا وموجودين في الدبابات وفي سيارات هاي لوكس وما سمحوا لنا أن نتقدم عليهم. فوصلنا بعد المغرب إلى كونر. فأنا كنت أقول مع نفسي أنا كمواطن أنا لست حرا في بلدي. لست حرا أنا في جدول يومي لي. أنا لست سياسيا ولا عندي أجندة أمنية ولا ولا ولا شيء. أنا مستشار ومدرب. أنا ابن العقول. ما استطعت حقيقة أن أدير وقتي. بتنا في كونر وقدمت دورة تدريبية غدا وبعد ذلك عدنا إلى العاصمة. فما كنا أحرار أخي الحبيب. ما كان لدينا أدنى حرية أن نتحرك في مشاويرنا الصغيرة أو القصيرة. لكن بفضل الله المواطن الأفغاني اليوم يشعر بهذه نشوة بهذه الحرية. أنا بلد حر. للحرية فواتير أخي أسامة. دفعنا فواتير. فنحن اليوم بفضل الله أحرار. ما أحد يتحكم فينا. نعم قد يكون عندنا اختلافات قد يكون عندنا وجهات نظر ولكن بفضل الله نحن أفغان أصبحنا مجتمعون وهذا الشعب أصبح مجتمع بهذا النظام والنظام بحاجة إلى التطوير وهم يقبلون التطوير يقبلون التجديد يقبلون النصح. فلذلك حقيقة نشعر نحن بالحرية في هذا البلد. طبعا هذه بعد السنين طوال والمواطن اليوم حقيقة هو يمارس مهنته ويمارس حياته ويذهب إلى السوق يبيع ويشتري وما عنده أي مشكلة. فلذلك هو جدا سعيد وجدا مسرور في بلده في هذه الأوضاع التي كنا نحلم بها. برتكم في اليوم الواحد إذا كان عدد الشهداء أقل من 100 كنا نحمد الله. اليوم عدد القتلى أقل من 100 هذا في الأنظمة الماضية. لكن اليوم يسقط طفل صغير 7 سنين أو 8 سنين في البئر فثمانية من الوزراء يتحركون من العاصمة الأفغانية إلى أبعد ولاية نائية

0: وبعض الجماعات ما كانوا يقبلون كلام الرئيس.
1: يا سلام.
0: أساسا ما كان يقبل. الرئيس ما كان يستطيع أن يرسل واليا لهذه الولاية. لماذا؟ لأن هذه الولاية كانت مع جهة معينة وكانت تترك هكذا، وكانت هناك إمبراطوريات داخل البلد.
1: نعم.
0: الآن قضيت على كل هذه الأمور، الآن أفغانستان موحدة، يعني لها كلمة واحدة ونظام واحد، وهم أيضا وصلوا إلى اكتفاء الذاتي. الأنظمة الماضية 75% المساعدات الأجنبية كانت تأتي، والآن المساعدات الأجنبية صفر، وهم وصلوا اكتفاء الذاتي. لعلمكم أن مديونية أفغانستان صفر،
1: تم سداد كل الديون؟
0: كل الديون.
1: هذا متى تم؟
0: أفغانستان ما عليها ديون،
1: تم بعد انسحاب الاحتلال،
0: خلال هذه الفترة تقريبا 4 سنين، لأن نحن نكتمل يعني 3 سنين وأشهر.
1: نعم.
0: الآن أنتم تعرفون أن أكبر دولة عليها أكبر ديون هي أمريكا. نحن أفغان ما عندنا ديون.
1: كيف تمكنوا من سداد ديونهم؟
0: أنا أخبرتك حبيبي أن فساد أم الخبائث. هم عندهم ما عندهم فساد لا أخلاقي ولا إداري. من الموارد البشرية طبعا، من الموارد الداخلية الأفغانية، سددوا كل هذه الأمور، وصلوا اكتفاء الذاتي. أنتم تعرفون أفغانستان دولة غنية بقيمة 30 تريليون يوجد فيها على أراضيها من المعادن والمناجم.
1: 30 تريليون.
0: 30 تريليون. الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كارزاي قال في الهند أن إحدى المؤسسات الجيولوجية الأمريكية تقول 3 تريليون. حامد كارزاي الرئيس الأسبق في أحد اجتماعاته في الهند قال أن الأمريكان أسقطوا صفر. هذا ليس 3 تريليون وإنما 30 تريليون. هناك مؤسسات جيولوجية وهذه دراسات واضحة وموجودة.
1: بماذا تتميز أفغانستان؟ ما هي المعادن الموجودة فيها؟
0: كل المعادن الغالية النفيسة التي لا توجد في بلدان أخرى أو في عالم آخر موجودة في أفغانستان. اليوم أفغانستان حقيقة بحاجة إلى عقول، وبحاجة إلى مؤسسات مخلصة وصادقة حتى تساعدها. يا ليت يعني من الأمة الإسلامية تتحرك بعد البلدان الصديقة حتى تساعد أفغانستان في هذه الأمور. كل شيء تفكر فيه موجودة في أفغانستان، خاصة بالنسبة للمعادن النفيسة الغالية. الآن الصين جدا جدا مقبلة على أفغانستان،
1: مهتمة
0: جدا، عندهم عقود كثيرة واتفاقيات موجودة.
1: وقعوا مع طالبان؟
0: وقعوا مع الأنظمة الماضية.
1: نعم.
0: بس راجعوا الحكومة الجديدة، راجعوا بعد الاتفاقيات واستمروا معهم، مستمرين معهم، لكن ما زال هناك حاجة موجودة. فأنا شاهد أفغانستان هي دولة غنية جدا بثرواتها وبمناجمها وحقيقة أيضا بكوادرها، ولكن فقيرة للأسف شديد. هي أصبحت أفغانستان الإعلام لا يهتم بها، لا يوجد عندنا عدسات للأسف شديد، فبالتالي هي أصبحت فقيرة، وهي بحول الله سبحانه وتعالى سوف تكون أغنى من كل دول الخليج. أنا كطالب علم صغير في الاقتصاد أقول لكم هذا الكلام، إذا تركنا لإدارة البلد كما نحن الآن نمشي بحول الله سبحانه وتعالى، مؤسسات جمعيات خيرية الأفغانية بحول الله سوف تنفذ مشاريع في فلسطين وفي أفريقيا وفي غيرها من البلدان، وفلسطين أيضا إن شاء الله سوف تتحرر. فشاهد سوف تكون بلدان الفقيرة، بس بشرط لو سمحت لنا بنسبة لي أن نكمل ما لدينا. الشعب هم أنفسهم يريدون حقيقة بناء يعني هذا البلد، إعادة الإعمار الآن بأيادي الشباب، بأيادي الشعب. لا يوجد هناك محتل، لا يوجد هناك الأجندات الأجنبية، لا يوجد ريموت كنترولات في الخارج لإدارة البلد. هم أحرار أفغان الآن يريدون أن يبنوا بلدهم بأنفسهم، لا يحتاجون لأحد، حتى لا يحتاجون للاعتراف السياسي أو اعتراف الحكومي.
1: هنا نقطة دكتور. نعم. حياة، يعني لماذا تصير طالبان، يعني الآن هي أصبحت تحكم دولة، وهذه الدولة جزء من هذا العالم، لماذا تصر على وضع مثلا العلم علم إمارة الإمارة الإسلامية خلف الوزراء والحكومة بمجلس الحكومة وما إلى ذلك؟ يعني ألا توجهونهم أنتم يعني أصحاب تأثير وتغيير في هذا البلد وتسعون لتحسين بلدكم، ألا ينصحون، ألا يوجهون لمثل هذه الأمور قد تشكل حساسية لدى الغرب، قد يقاطعون بسبب هذه التصرفات؟
0: هم الأنظمة الماضية كانت أنظمة جمهورية.
1: نعم.
0: ديمقراطية، والنظام الحالي هو نظام إمارة بغض النظر عن كلمة إسلام. كنظام سياسي.

0: طبعا أفغانستان صدقا غير مستعدة 50 سنة مقبل أيضا بالنسبة لنظام جمهوري. النظام الجمهوري ما يمشي في أفغانستان، فيجب أن يكون في أفغانستان نظام إماري أو إمارة.
1: لماذا لا يعني لا يناسب هذا البلد؟
0: لأن 47 سنة الحروب والمشاكل، ووجود هناك قبائل وأحزاب سياسية كثيرة جدا، وكل جماعة له أجندة سواء داخلية أو أجنبية، هذا موضوع آخر.
1: تمام.
0: ولكن للأسف الكل يريد أن يعملوا في أفغانستان، والموضوع حقيقة بحاجة إلى أفغانستان أن يبنى من الداخل، والفحص أيضا المخلص والصادق من غيره. وكانت هناك أحزاب سياسية بعضها لديها كانت نوايا جيدة ونوايا إيجابية، والبعض كان ما كان عندهم يعني نوايا إيجابية. حتى كان هناك جماعات من الشيوعيين واليساريين والعلمانيين والجماعات كثيرة جدا. فالآن هذا النظام الإماري قضوا على كل هذه الجماعات والأحزاب السياسية، قال نحن عندنا إمارة واحدة. فلذلك هم أصبحوا عكس الأنظمة الماضية التي كانت ما تستطيع حقيقة أن تدير هذه الأحزاب.
1: نعم.
0: يعني الأحزاب السياسية عندما توجد في بلد معين وتدار بشكل معين، يعني الأحزاب هذه تحترم الرؤية والاستراتيجيات للبلد والرسالة الكبرى للبلد، فهذا شيء حسن. ولكن إذا أحزاب يعني لا تراعي هذه الأمور التي هي تدل على سيادة البلد، فهذه تعتبر حقيقة خطورة على البلد، وهذا يعتبر أيضا خروج يعني على سيادة البلد وسياسته. فبالتالي كثير من البلدان يوجد يمارس فيها بعض الأنظمة السياسية، ولكن هذه الجماعات هي تحترم الرؤية العامة يعني للبلد. فكان هناك كثير من المشاكل موجودة، فلذلك أفضل نظام إداري أنا وجهة نظري هو نظام يعني إمارة. طبعا على هذا النظام يطبق في كثير من البلدان الخليجية مثلا، نظام يعني إمارة أو نظام يعني كذا، وهذا النظام على أساس تشعر حقيقة بأن فعلا هذا بلدنا، وهذا النظام أو الحكومة بالأحرى يعني يوفر أو توفر البيئة للمواطن لأجل العمل، لأجل العيش الكريم، لأجل أن يعيش في أمن وأمان. من أهم حقيقة يعني أنواع التنمية، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بعد ذلك مواطن يستطيع حقيقة أن يكمل ما يريد.
1: طيب لماذا لا يكون هناك تناغم أو انسجام مع المجتمع الدولي؟ لماذا لا تنفتح طالبان أو الحكومة اليوم في أفغانستان على المجتمع الدولي ويحاول أن يلبوا بعض الطلبات التي تطلب منهم، مثلا أن يتصرفوا كدولة؟ حتى لو إن ذكرنا أن هناك بعض الدول اليوم تحكم كإمارة لكن منسجمة مع المجتمع الدولي.
0: وجهة نظري هم كانوا 20 سنة في العداء، في القتال المباشر، كانوا في القتال المباشر، وكانوا هم أعداء وطردوا وشردوا من أفغانستان. فالآن بصعوبة جدا أن يعترفوا بهم. بالنسبة مع احترامي شديد، الأنظمة بما تسمى الأنظمة العالمية، هذه الأنظمة بحاجة إلى المراجعة. أخي العزيز، أين هذه الأنظمة العالمية اليوم في غزة؟ ألا تقتل الأطفال والنساء والضعفاء في غزة؟ لماذا غزة اليوم محاصرة؟ الناس تموت جوعا، يمارسون عليهم سياسة التجويع. أين هذه الأنظمة الأممية التي تحترم الكلب؟ واليوم للأسف الشديد أصبح لا، الإنسان أسوأ للأسف الشديد، لا لا لا لا لا يحترمون. فهذه الأنظمة التي جعلت أو بنيت
1: للعالم
0: فتح الله بنفسها بحاجة إلى مراجعة. فما بالك بأن تطلب الآن من الحكومة حصلت على الحرية أن تتبع لهذه الأنظمة المزيفة.

0: العكس، هذه الأنظمة بحاجة إلى إعادة المراجعة. نحن كمسلمين بحاجة حقيقة إلى أن نرجع إلى دين حنيف. لدينا كل شيء موجود. دائما أنا أسأل لماذا كلمة مستشرق موجود؟ غرب ماذا يريد من الشرق؟ لا يوجد في الشرق إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أخذوا كتاب الله وسنة رسول الله، فهموها واستخرجوا منها كثير من الأمور ووصلوا ونجحوا اليوم. نحن للأسف الشديد ما عرفنا كتاب الله ولا طبقناه في حياتنا، لذلك اليوم نحن يعني فاشلين للأسف الشديد. فبالتالي هم يعني نظامهم نظام إسلامي. الآن شاء من يشاء وأبى من أبى.
1: يحكمون بالشريعة الإسلامية؟
0: نعم. هم يطبقون الشريعة الإسلامية بحظافيرها بالضبط. نعم. وأنا قلت لك الشعب الأفغاني يرفض، يعني إذا هم انحرفوا لا يهمهم الشعب الأفغاني، لا يهمهم من يحكمنا، ولكن يحكمهم الشريعة الإسلامية. فإذا هم انحرفوا كما انحرفوا غيرهم سوف يبدلونهم بغيرهم. فهم الشريعة الإسلامية خط أحمر لشعب، وهم يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى، وأخبرتكم وهم علماء، فهم يفهمون بشرع الله وهم يطبقون هذا شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم كانوا في عداء مع هذه الدول، من الصعوبة جدا أن يعترفوا بهم حتى لو تنازلوا. لأن مشكلة التنازل أيضا، يا ليت التنازل كان بسيطا، فهم يعني تنازلاتهم يعني على حساب المبادئ والخيم. موضوع الجندر كنموذج أنا قلت لك، غدا يقول لازم الامرأة تتزوج مع امرأة، ورجل يتزوج مع رجل، أو رجل يتزوج امرأة تتزوج مع الكلب، هذه مخالفة للمبادئ والقيم. فالشعب يرفض هذه الأشياء وهم يمثلون الشعب.
1: نعم. كيف تنظرون أنتم الآن كأفغان إلى الحكومة الحالية كمسؤولين ووزراء؟ هل ترونهم يعيشون مثلا في قصر عاجي وبعيدين عن المجتمع فعليا، ويريدون أن يبسطوا ويمتلكوا هذه البلد فعليا؟
0: وفيما أرى عكس ذلك. هم كحكام لديهم كل الإمكانيات الموجودة، ولكن هم بسطاء جدا فيما أسمع أن قصصهم. مسؤولين الكبار جدا يعني في الحكومة، أحد الإخوة أخبرني أنا لدغه ناموسية الناموس. نعم. فيقول قلت لهم لماذا لا توفروا له المكيف، الجو حر في الولاية هذه.
1: نعم.
0: قالوا أنت أقنعه نحن نجيب له المكيف. يقول أنا كلمته يا شيخ نجيب لك نوفر لك مكيف، لماذا أنت تعمل هكذا؟ فيقول ابتسم وقال في ناموس صغير دخل الناموسية بدون إذن، وموضوع بسيط إن شاء الله لا يدخل مرة أخرى. هو يبيت فوق غرفته الطينية على السطوح في صيف، ويأخذ ناموسيته وينام، يستيقظ غدا.
1: هذا مسؤول
0: جدا. يقول يأتي له الطعام من البيت، لا يأكل من بيت المال المسلمين.
1: في بيت مال الأموال المسلمين موجود بأفغانستان؟
0: هذه أموال الحكومة
1: اللي هي وزارة المالية، خلينا
0: كل هذه الأموال من بيت المال المسلمين. فلا يأكل من هذا الطعام. يأتي له، لا يأتي له يعني، طبعا هذا العمل ليس مجاملة ولا نفاقا، لا هذا في الواقع، لأن ما عنده راتب في الحكومة، هو متطوع.
1: هذا مسؤول متطوع في الحكومة؟
0: هو مسؤول متطوع. هو ينفق عليه إما أبنائه أو أقاربه، ما عنده راتب، لا يركب في السيارة الحكومية. من المسؤولين عندما يقضي على مستوى الوزراء مشاويرهم الخاص يركب الدباب، دبابة نارية موتورسايكل لمشاويرهم الخاصة. لأن هذا الزيت الذي يستخدم، هذا الزيت في سيارته للعمل، هذه سيارة يعني للدولة. مقارنة بالمسؤولين في الأنظمة الماضية، مسؤول صغير كان عنده 15-20 سيارة ضد الرصاص، موكب كبير جدا، وشوارع كانت يعني تسكر أو تغلق لأجل هذا.
1: ودولة كدولة يعني
0: هم عملوا بكل صدق وإخلاص. أحد المسؤولين أو أحد الوزراء هو وزير الدفاع، يمرض يذهب إلى العيادة للطبيب.

0: طبيب لكي يعالج نفسه ويأخذ وزير الدفاع
1: وزير الدفاع
0: الحالي ويذهب عند سكرتير الطبيب يأخذ رقم هذا ويجلس في سيرة حتى يدخل على الطبيب. الطبيب ينظر له يقول له اسمك محمد يعقوب، أنت تشبه وزير الدفاع. بعدين يشوف اسم والده محمد عمر يقول لا تكون أنت وزير الدفاع. طبعا هو لابس تقية بسيطة أي مواطن
1: بدون حراسة،
0: بدون حراسة أبدا. فيقول ماذا يحصل إذا أنا وزير الدفاع؟ هل أنا نبي؟ إيش فرق بيني وبين هذا المواطن؟ أخي هذه النماذج حقيقة نماذج نحن لم نلاحظها في في في في في, في عصرنا اليوم. مسؤول جدا كبير فيهم فوق الوزير يحضر في سيارته القديمة موديل 80 لأكبر اجتماع لأجله عمل هذا الاجتماع، وشرطي أو الحارس يسأله أين تريد الذهاب، نحن مدعوين عندنا البطاقة هذه موجودة عندهم أسلحة، إذا سلموا من فضلكم هذه الأسلحة هنا ثم أدخلوا. ما حد يعرفه، عندهم تواضع عجيب وغريب.
1: يعني هو مدعو لمناسبة عادية وليس
0: مناسبة كبيرة جدا، آلاف من العلماء يحضرون وهذا مسؤول مهم في الدولة
1: يحضر ويسلم سلاحه
0: أكيد على أساس هذا النظام حتى يعني لا لا لا, لا يسبب الإشكالات خلال رأسه ما في شيء. فهذا هو أخي الحاكم اليوم. طبعا هم بإمكانهم أن يعيشوا في بحبوحة من العيش، بإمكانهم أن يعيشوا في الخارج، بإمكانهم أن يفعلوا مثل المسؤولين القدامى. كان بيته في دبي أو في أسطنبول وكان هو يعمل في خلال الأسبوع، وسط الأسبوع إذا ابنته أو ولده صغير يريده يا بابا اشتقت إليك تعال حاضر أنا جاي، يحجز طائرة بيزنس كلاس درجة أولى وكان يأتي يزوره ثم يذهب. كان يلعبون، ما كانوا يعني يعملون. فشاهد هم بسطاء، هم يعملون حقيقة لأجل هذا الشعب ولأجل هذا البلد وتطوير البلد. الآن من يوافقه ومن يخالفه هذا موضوع آخر،
1: تمام،
0: لكن هذا هو الواقع.
1: الآن من يحكم البلد هو أمير البلاد،
0: نعم،
1: هو الحاكم الآمر الناهي في البلد، صحيح؟
0: صحيح.
1: أم هناك مجلس وزاري أم هناك مستشارين؟ كيف تدار البلد؟
0: هو الأمير، أمير البلاد، له مجلس شورى وطبعا تحته وزراء.
1: نعم.
0: نعم،
1: يعني أمير البلاد مجلس شورى ووزراء ينفذون.
0: نعم، لكن هو الأمير طبعا هو له شورى له بشكل طبعا نقول مصغر.
1: نعم، مجلس مصغر
0: ليس يعني مجلس كبير. وبعد ذلك هو المسؤول الأول وبعد ذلك الوزراء. طبعا هو الذي يعني يعطي الأوامر والوزراء هم ينفذون.
1: طيب
0: كيف في الأنظمة الماضية كان عندنا برلمان، كان عندنا أيضا مجلس الأعلى أيضا أو مجلس الشيوخ زي ما يقال، وكان في أنظمة الوزراء كانوا مرتبطون جدا بهذه المجالس البرلمان وأيضا المجلس الأعلى الأفغاني، لكن الآن هم وزراء على طول يأخذون يعني أوامر من الأمير مباشرة.
1: نعم.
0: فلا يوجد حركة يعني إدارية كبيرة يعني.
1: كيف تتعامل دول العالم الآن مع أفغانستان ومع طالبان بالتحديد، خاصة بعد التحرير يعني زوال الاحتلال الأمريكي؟
0: كل الدول تتعامل مع أفغانستان بشكل وآخر، وأفغانستان في المقابل لديهم تقريبا 40 سفارة والقنصلية في الخارج موجودة
1: تعمل.
0: نعم تعمل، ولكن لا يوجد هناك الاعتراف الرسمي بما نسميه، بحيث يدخل اسم أفغانستان عند الأمم المتحدة ويصبح له كرسي وأيضا يكون في اعتراف يعني حكومي من قبل هذه البلدان، هذا لا يوجد. وإلا معظم البلدان لديهم السفارات موجودة في أفغانستان، بعض البلدان لا يوجد لهم سفارات في الداخل ولديهم زي مكتب تنفيذي أو تنسيقي في قطر مثل أمريكا وبعض الدول، لكن كل العالم يتعامل مع أفغانستان خاصة الموضوع الاقتصادي. هناك شركات كثيرة جدا، شركات صينية، شركات إيرانية، رجال أعمال، مستثمرين وحتى أوروبية بالنسبة لموضوع الاقتصاد، فهناك شركات وهناك حركة موجودة، ولكن الاعتراف الرسمي هذا إلى غير موجود.
1: ما هي أقرب دولة عربية أو إسلامية لكم على أفغانستان تشعرون أنها يعني تساعدها ولديها علاقات قوية معها؟
0: والله بالنسبة

0: بل الأفغان هم يحبوا كما قلت العرب والمسلمين بشكل سواسية، وهم مسالمون وما عندهم يعني مشاكل. ولكن بالنسبة للدول وجهة نظري قطر هي أقرب لها، لأن كانت مفاوضات أيضا على أرضها،
1: هي التي أدارت المفاوضات
0: بالضبط. نعم. وهي التي سهلت كثير يعني من الأمور، ولديها أيضا مشاريع جيدة الآن في في في في داخل أفغانستان، فأتوقع تكون هي أقرب يعني.
1: نعم. طيب، أحد المآخذ اليوم على أفغانستان وحكم أفغانستان هي قصة التعليم، وبالذات تعليم البنات. وفي الآونة الأخيرة قبل عدة سنوات قليلة صدرت قرار بأنه المرأة لن تذهب إلى الجامعة ولن تدرس، وهذا أثار جدل. كيف تفكر الحكومة هناك في هذا الموضوع؟ أنتم كأفغان يعني أليس هذا مضر في بناتكم، مستقبل بناتكم؟
0: بالنسبة لإجابة على هذا السؤال إن شاء الله سأحضر لك أحد الشخصيات الرسمية هو تجيب. ولكن أنا وجهة نظري منظومة التعليم في أفغانستان موجودة، التعليم موجود. طبعا عندنا التعليم على قسمين، تعليم ديني وتعليم عصري. التعليم الديني هذا في المساجد
1: وفي هذا اللي حدثنا عنه في البداية،
0: في المدارس. نعم. بالطبع. والعصري في الجامعات وغيرها. طبعا المرأة اليوم تدرس تعليم الديني طبعا إلى مرحلة الابتدائية تدرس، وبعد المرحلة الابتدائية تعليم الديني هي تدرس وتكمل مثل الأولاد، لا يوجد هناك أي مشكلة. اليوم المرأة موجودة في صحة، اليوم المرأة موجودة في وزارة الداخلية، في المطارات
1: تعمل
0: تعمل. نعم. تعمل. اليوم المرأة موجودة في في في السوق يعني مثل، لكن للأسف الشديد الإعلام الغربي أعطى هذه الصورة حقيقة للمشاهد الكريم كأن المرأة خط أحمر. لا، بالعكس، وتذهب إلى السوق والمرأة الموجودة يبقى هناك. طبعا أنا فيما أفهم وفيما أسمع وفيما أقرأ لم يعلنوا منع التعليم، وإنما قالوا يمنع إلى أمر ثاني. إلى أمر ثاني معنى ذلك أنهم هم يراجعون المناهج، هم يراجعون المناهج، وهم يريدوا أن يوفروا بيئة صافية ومناسبة للمرأة. للمرأة كما قلت نحن أفغان هي در مصون، فالمفروض هي يجب أن تكون لها بيئة لا يكون فيها اختلاط، لأن الأنظمة الماضية للأسف الشديد كما أخبرتكم خربوا المناهج وكثير من الأمور. فأنا أيضا كأحد المواطنين نحن أيضا ننتظر إن شاء الله هذا الأمر الثاني إن شاء الله قريبا، حيث المرأة كما هي الآن تدرس وأيضا سوف يكون لها فرصة. لكن هناك بعض نقاط يعني عامة، على سبيل المثال هم فيما أتوقع لا يسمحون أن تصبح المرأة مهندسة معمارية. رجل موجود هو يقوم بالنسبة لهذا العمل، لكن المرأة نحن نحتاجها كطبيبة، نحتاجها كمعلمة، نحتاجها كمربية. بأبسط سبب أخي أسامة، لو تكون المرأة هي تقوم بأعمال إدارية خارج المنزل مثل زوجها، فهناك وظيفة مقدسة لهذه السيدة الكريمة هي تربية الأبناء. من يربي الأولاد؟ هل شغالة تربي الأولاد؟ أو الرجل هذا يربي الأولاد ويجلس إلى يعني في بيته؟ فالمرأة عندما تقوم بواجباتها التي هي يعني هي مكلفة بهذه الواجبات، رعاية الزوج وتربية الأولاد وهي ربة المنزل، لا يمنع أن يكون لديها نشاط آخر يعني نشاط خاص، بس هذا النشاط يجب أن يكون وفق المبادئ ووفق القيم. ففيما أنا يعني أنتظر ومتفائل حقيقة أن المرأة إن شاء الله سوف ترجع كالأول من الأول بحول الله، بس تكون في ضمن المبادئ والقيم الأفغانية والإسلامية.
1: يعني هذه القيم والمبادئ تم اللعب بها خلال النظام السابق
0: كثيرا.
1: يعني كيف؟
0: كثيرا. هم كانوا الأنظمة السابقة للأسف الشديد كما هم أسيادهم يعني يستخدمون المرأة هي الهدية السماوية لأجل استمتاع الرجل للأسف الشديد، فما كانوا حقيقة يعطون الحق الأصلي للمرأة. يعني هذه المرأة الأفغانية مسكينة، هي كانت مظلومة، هي كانت مقتولة هداء، وهي كانت مريضة ولا زالت، ما أحد تكلم. بمجرد هذا الموضوع التعليم، تعليم مهم، أنا لا أقول أنه غير مهم، ولكن حياة أهم من التعليم. فحياة المرأة الأفغانية كانت في خطر وهي كانت مهددة، ما أحد كان يتكلم. أعراض سياسية للأسف الشديد الناس تنظر

0: لها في المجهر أو في المجاهر يكبرون هذا الموضوع، موضوع التعليم. أنا قلت لك أنا كمواطن أنا متفائل ومنتظر إن شاء الله أن هذا القرار السيادي الأفغاني حول الله سبحانه وتعالى يصدر قريبا، وننظر أيضا إن شاء الله تعالى المرأة كما كانت موجودة، وهي ستكون إن شاء الله موجودة مثل أخيها، النساء شقائق الرجال، ولكن يكون لها بيئتها الخاصة بدون اختلاط وفي مناهج يعني وفق المبادئ والقيم، وتخدم المرأة كما يخدم المرأة الرجل وطنه وأمته بحول الله سبحانه وتعالى.
1: جميل. طيب الآن لنتكلم عن الوضع الاقتصادي اليوم، كيف يعيش الأفغان بعد هذه السنين الطويلة من الحروب والمعاناة وأثار الحروب أيضا التي تركتها في على البلد، كيف يعيش المواطن الأفغاني؟ ما هي مصادر الدخل في أفغانستان؟
0: الجانب الاقتصاد الكلي كدولة أمورهم طيبة وتحدثنا عنه.
1: نعم.
0: يبقى
1: نعم.
0: هناك اقتصاد لدى الأفراد.
1: نعم.
0: ولدى الشعب حقيقة هناك يوجد مشاكل اقتصادية، يعني الجانب الاقتصادي للأسف الشديد يعني مضمحل، وشعب الأفغاني حقيقة بحاجة. يعني أنا أخبرتكم في الأنظمة الماضية كان 75% من المساعدات الأجنبية كانت تأتي إلى أفغانستان، وهذا الفقر ليس جديد.
1: هذا انقطعت 75% هذه المساعدات
0: قطع. نعم. تماما. وهذا الفقر نحن للأسف الشديد بقي لبلدنا من الأنظمة الماضية، ليس جديد، ولكن الآن ازداد فقر. ومن هناك لاجئين أفغان بعض البلدان، لعلكم تسمعون قاموا بطرد اللاجئين الأفغان ورجعوا لنا من إيران وأيضا من باكستان، فعدد كبير جدا. وأفغان أنفسهم للأسف الشديد يعيشون يعني في في في في ظروف اقتصادية خانقة.
1: نعم.
0: وهي أعتبرها ظروف استثنائية للأسف الشديد. الأعمال الإنسانية والمؤسسات الإنسانية العربية صفر للأسف الشديد، فلا يوجد هناك جهود تنموية، جهود إنسانية، جهود إغاثية للأسف الشديد. هناك جهود جدا متواضعة موجودة، والمؤسسات الأجنبية لديها مآربها للأسف الشديد، لا يأتهم لأجل الإغاثة ولأجل نصرة هذا الشعب. الشعب حقيقة يعاني معاناة كثيرة في صحة وأيضا في التعليم وأيضا في الجانب الاجتماعي للأسف الشديد. وشعب متواضع يعني لا يتطلب أمور كثيرة، لا يتطلب، ليس شعب بشكل عام يعني شعب المكيفات أو كذا. متواضع، بيت من الطين وشيء من المزرعة يجيبون. لذلك أيضا من الغرائب عندما الأجانب كانوا يستخدمون عليهم بعض الصواريخ، وكانوا هم ماذا يفعلون؟ كانوا يدفنون شهداءهم، وكانوا يأخذون شظايا هذه القنابل الكبيرة، كل قنبلة قيمتها 50,000 دولار أو أكثر، كانوا يبيعون شظايا، وبهذه الشظايا كانوا يبنون له بيت آخر.
1: كل بساطة.
0: أيوة. وكانوا أيضا يستفيدون اقتصاديا. الشعب لا يخاف من الموت، وهم خلقوا للموت، ويقولون أن الموت مرة واحدة، نحن سوف نقتل مرة واحدة، لا نقتل يعني كم مرة. فالله سبحانه وتعالى الذي كتب لنا هذا القدر سيصيبنا، وكأنهم يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولذلك شعب متواضع. وأيضا في نقطة أخرى أخي أسامة، أن شعب عندهم عزة نفس جدا كبيرة وجدا عالية، لا يسألون الناس الحافة حتى ولو يكون عندهم حاجة.
1: لماذا؟
0: أنا أتحدى كل عدسات العالم أن تظهر لنا امرأة أفغانية واحدة طلبت من الناس النجدة أو طلبت منهم المساعدة، لا يطلبون. حتى بالنسبة نحن، أنا كأرأس إحدى المنظمات الإنسانية، عندما نوزع نحن بعض المشاريع الإنسانية الخيرية، حقيقة البعض لا يقبلون، لا يستنمون رغم حاجتهم الماسة. نحن نعرفهم أن هذا فقير وهذا مسكين، ما يستلم. في إحدى الولايات الشرقية كان عندنا مسعى المنطقة، كان عندنا مجموعة من التمور ومجموعة من المصاحف، فأنا قلت لزميلة المفروض كنا نكثر من التمور ونقلل من المصاحف، سارة كانت صغيرة، نحن عملنا العكس. صدقا أخي أسامة انتهت كمية المصاحف والتمور، ما أحد يريد أن يستلمها. لو سمحت مصحف، لو سمحت مصحف، مصحف. خذ تمر يا أخي، أنت فقير مسكين. لا شكرا ما أريد. شو يا أخي، هذه هدية، الرسول قدم قبل هدية، لماذا أنت لا تقبل؟ وكنا نرغمهم بالنسبة للاستلام. شعب مسلم بالفطرة، حتى ولو جائع.

0: حتى ولو عطشان، حتى ولو مريض لا يشتكي بالنسبة للميت يعني تزرع. وأقول لهم هذا الكلام لفترة مؤقتة اذهبوا هناك. قريبا يا أيها المؤسسات أفغانستان سيكون مصدر لكم بحول الله، سوف تغذيكم إن شاء الله حتى تنفذوا مشاريعكم في البلدان الأخرى.
1: جميل. هذا ما تريده أفغانستان من العالم العربي والإسلامي.
0: نعم.
1: ما الذي يجهله العرب عن أفغانستان؟
0: والله يجهل الكثير للأسف. هم أنا لا أعاتبهم، هم أناس طيبون، الأمة فيها خير كبير، وخاصة أفغانستان أعمق جرح في جسد الأمة بعد فلسطين، فأنا لا أعاتبهم، ولكن للأسف الشديد لعدم وجود العدسات، لعدم وجود الإعلام الصافي، حقيقة هم لا يدرون كثير من أفغانستان. فلذلك أنا أدعوهم لزيارة أفغانستان، وأنا أدعوهم لكل الإعلام الموجود. أنا صدقا كما أخبرتكم بالنسبة لبرنامج أفغانستان ترحب بكم، عندما أنا أحاور الضيوف الذين زاروا أفغانستان أحاورهم بكل شفافية، وأسمع منهم يتكلمون كلام عجيب. خمسة منهم كبار العلماء هم قالوا كابل وجدنا أنظف مدينة من كثير من المدن العربية. العاصمة الأفغانية كابل أنظف مدينة، نحن زرنا يعني بلدان كثيرة جدا. فأشاهد من الكلام أنا حقيقة أحيي الإخوة الفاضل والأخوات أن يزوروا أفغانستان، ويذهبوا الذي هم يريدون أسبوع، حتى هم بأنفسهم أمهات أعينهم يرون يعني، حتى ممكن يلتقوا ببعض المسؤولين ويزور بعض الإدارات ويلتقوا بشعب ومؤسسات الشعبية، حتى بعد ذلك يرجعوا هم بقناعات مختلفة، مختلفة تماما لما شاهدهم في الإعلام أو سمع.
1: دكتور حياة الله عتيد، أنا سعيد جدا في استضافتك معنا في بودكاست عربي بوست، حديث لا يمل صحيح صراحة عن أفغانستان، هي البعيدة فعليا عنا في مرس فعلا في مجتمعاتنا التي تعاني اليوم فعلا بعضها من الاحتلال والاستعمار. أشكرك مرة أخرى دكتور حياة الله عتيد.
0: وأنا أسعد، أكرر لك شكري ولفريقكم المبدع.
1: شكرا جزيلا.
0: العفو.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. تحدثت في المجلس الماضي عن كتاب بغية السالك في أشرف المسالك للإمام أبي عقي الساحلكي، وذكرت أن هذا الكتاب هو الكتاب الذي اخترناه لهذه المجالس كدليل عمل أو كمنهاج عمل يعيننا ويرشدنا إلى حسن السلوك إلى الله تبارك وتعالى بمنهج علمي رصين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته. وقلت بأن الإمام المالكي رحمة الله عليه بدأ هذا المنهاج أو هذا الدليل في كتابه بالتأكيد على أمرين اثنين أو على محورين اثنين. المحور الأول فيما يتعلق بعلاقة أو بفهم العلاقة بين الروح والجسد، والمحور الثاني فيما يتعلق بمركزية الذكر في السلوك إلى الله تبارك وتعالى. اليوم في خلاصة سريعة

0: نطلع على المحور الأول ونقرأ بعض ما كتبه الإمام المالقي الساحلي رحمة الله عليه في هذا الباب بشكل مختصر ومقرب ومهذب بإذن الله تبارك وتعالى. بدأ الإمام المالقي رحمة الله عليه في هذا الأصل فبدأ بعدة نقاط، لخصتها في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الله تبارك وتعالى كما قال، قال خلق الله الروح من صفاء صفوة النور وألبسها أثواب الطهارة فهي صافية طاهرة، ثم انتقلت الروح من قرارها لتدخل وتودع هذا الجسد لحكمة قدرها الله تبارك وتعالى ليفوز بالفلاح من زكاها ويبوء بالخيبة من دسها. هذا كلامه مختصرا، هذا هو المدخل الأول. ونحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الروح، وعلى خلاف بين العلماء كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كيف أن الملك جاء بهذه الروح، هل جاء بها وبثها في هذا المخلوق أم أن الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة على أن ينفخ هذه الروح في هذا البدن عندما كنا أجنة في بطون أمهاتنا. المقصد أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الروح صافية طاهرة نقية، وهي المعبر عنها في بعض المواطن الأخرى بالفطرة السليمة، أن الله تبارك أن كل مولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة فطرة سليمة صافية نقية كما خلقها الله تبارك وتعالى على الصفاء الأول. الله تبارك وتعالى أودع هذه الروح في هذا البدن، وبعض العلماء يقولون أن النفس، عندما نقول نفس الإنسان، النفس هي خليط بين الروح والبدن. الروح إذا دخلت إلى البدن عندها يسمى هذا الإنسان بالنفس، نفس. النفس هي مجموع الروح مع البدن. لما دخلت إلى هذا البدن، وعبر عنها في بعض كلماته يقول قارورة البدن، أدخلت إلى هذا الجسد، إدخالها إلى هذا البدن ليحيى هذا الإنسان بهذه الروح وفق ما قدره الله تبارك وتعالى له، إنما هي حكمة من الله تبارك وتعالى، وهذه الحكمة هي حكمة الابتلاء كما قال ليفوز بالفلاح من زكاها وليبوء بالخيبة من دسها. الإنسان مبتلى ليبلوكم، هذا الابتلاء عندما تدخل هذه الروح في هذا البدن هناك يبدأ الإنسان في طريق الابتلاء. النقطة الثانية التي تحدث عنها وهي نقطة مهمة، هذه الروح التي خلقت من صفاء صفوة النور طاهرة نقية صافية، عندما تدخل إلى هذا البدن تتأثر بهذا البدن، بما جبل عليه هذا البدن، هذا الجسد المادي الترابي الشهواني الذي فيه من الرغبات وفيه من الشهوات، تتأثر هذه الروح سلبا بشهوات هذا البدن، كما أن البدن يتأثر ببعض ألطاف وأنوار هذه الروح. لكن تأثر الروح بما عليه هذا البدن من ارتباطه بالشهوات والملهيات أكثر من تأثر البدن بهذه الروح، لأن الروح هي أبعد عن عالمها الظاهر وأقرب إلى عالم البدن. الروح أقرب إلى عالم البدن.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: أثير الوطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
2: يمو السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا FM 99.3. راديو سرايا FM 99.

0: فاصلة 3.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا أشأ فعل.
2: ولا تشعر بدي، قول يا الله.
3: برنامج لحظات.

0: كثيرة هي الأمنيات والأحلام التي نتمناها والتي نطمح أن تتحقق يوما ما، ولكن في طريقنا نحو السعي وراء تحقيقها قد نصاب بخيبة أمل، ما يجعلنا في ضيق وحزن ويأس أحيانا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
1: يهلي وحدك مش لاقي دليل والهموم.
0: دعوة لتجديد الأمل، برنامج لحظات مع يني أحمد نجم الدين على راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا لحظات على راديو السرايا. حبيت بس إن شاء الله ما يكونش في مشكلة مع مهندس يونس في الصوت. تمام 100% تمام. دائما مرافقني في الحلقة باشمهندس يونس الحداد ربي يحفظه ما شاء الله. يعني دائما نحاول قدر الإمكان تطلع الحلقة تكون في تشويش ولا في حاجة, فأني حسيت إن هكي في إشكالية فحبيت إن نواله خير إن شاء الله. إن شاء الله صلان يكون هذا اليوم يوم مبارك وهذه الليلة ليلة مباركة, والحمد لله دائما ما دمنا في عفو الله سبحانه وتعالى ومع الله سبحانه وتعالى فدائما ايامنا مبارك. انا حبيت اليوم نقول كلمتين, يعني مش حاب نعطل على الناس ولا نكون ثقال على الناس, يعني للشباب ولكل من يسمعنا اليوم كما قلنا هذا البرنامج نسأل الله ان يكون فأل حسن وكلمه فيها الخير وكلمه فيها اللي يشعر الواحد, لكن لعل هذا البرنامج يقبلنا الله سبحانه وتعالى به وينفعنا ويرفعنا جميعا إن شاء الله. أنا حبيت اليوم بس نتكلم على اسم من أسماء الله الحسنى, وخاصة كم إحنا محتاجين في حياتنا وفي ظرفنا أو ظروفنا, وخاصة كشباب اسم الله الوكيل. بس أنا حابب نتكلم على اسم الله الوكيل وهو من أسماء الله الحسنى من باب واقع عملي أكثر, من باب لشاب اليوم حاب أنه هو عنده أفكار مشاريع عنده طموح في هذه الحياة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى, اللي أوجدها الله سبحانه وتعالى, وجدنا فيها جميعا من حي سبحان الله. يعني هذه نعمة الوجود وبعدها نعمة الإسلام, يعني يا سبحان كم نحن محتاجين لهذا الاسم اسم الله الحسنى, اسم الله الوكيل وهو من أسماء الله الحسنى. وحتى نوصل لك الفكرة أكثر ويكون لك معنى اسم الله الوكيل يوصل ليك بشكل بس يعني سهل لك معنى اسم الله الوكيل. خليني أعطيك مثال والله المثل الأعلى. تخيل إن وحنجيب بعدين تعريف باسم الله الوكيل. تخيل إن حنعطي بس مثال حتى توصلك الفكرة. تخيل أنت ماشي اليوم تمشي بتدير توكيل

لشخص. توكيل عادة في توكيل عام وتوكيل خاص، والناس قانونية ممكن يفهمون أكثر الحاجة هذه. التوكيل العام إنك أنت تقول موكل فلان في لأن عنده ثلاثة أشياء، تعرف أن هذا الشخص عنده ثلاثة أشياء ميزة، ولله المثل على، نتكلم أنا بس من باب حتى توصل الفكرة، أن الشخص هذا ثقة. مديلاش توكيل ولقد الله يجيب لك مصيبة أو يجيب لك مشكلة كبيرة أو يوقع بيك في أشياء، ثقة، تثق في هذا الشخص 100%. الثاني حاجة أن الشخص هذا ذو خبرة، أنه هو خبير بأمور بهذه الأمور وفاهمها، وعنده يعني مخضرم، ورجل عنده دراية بعواقب الأمور إذا كانت كيف، يعني عنده خبرة. ثالث حاجة مهمة أنه مهتم بيك، ما تقملاش تليفون وما تحصلاش، بيقول لك شنو اليوم والله أنت بدأت توكيل بحيث أنك أنت بتطلب من حاجة، يقول لك لا والله اليوم مش فاضي غضوا ندورك، لا أسبوع جان. لا، ثلاثة أشياء، الثقة، الثقة والخبرة، وأنه يكون مهتم بيك. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرض عليك أن تتخذه وكيلا. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يبين لك الله سبحانه وتعالى المقدر، أنه هو اللي بيده تصريف الأمور ومجريات الأمور. يا جماعة، من يعطي فينا الأنسولين كل يوم؟ البنكرياس إنه يفرز أنسولين كل يوم، الناس اللي مساكين يعني ابتلاهم الله سبحانه بمرض السكر يعرفوا هذه النعمة وهذه القيمة. الإنسان المعافى من يعطي فيك؟ النفس هدايا اللي أنت اليوم تتنفس به من يعطي فيه كل يوم ليك؟ احنا شفنا بعض الناس مساكين يعني في بعض الأمراض ما يعيشش دقيقتين بدون تنفس صناعي وكذا. فالنعم من يعطي فينا هذه الأشياء، هذه النعم اللي أصبحت أن تألف النعم، إحنا عندنا حاجة عادية أصبحت. سبحان الله، يعني الحركة اللي أنت يوميا فيها، دقات القلب، من أوجدها؟ من أعطاها غينا؟ البلان، الخريطة متاع المشروع وفكرتك والرؤية متاعك وكذا، بتطرق الأبواب، بتدير كل اللي ما تقدر اللي تقدر عليه وتسعى. القلب يا رب أنا درت العلي، لكن قبول هذا المشروع من عدبه وتوفيقك منك أنت، أنا حنسعى، حنطرق الأبواب، حنشوف فلان ونشوف علتان ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. وحتى نتدرب على اسم الله الوكيل. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا في كل دعاء من ضمن أذكار الصباح والمساء في دعاء نقولوه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات في الصباح و7 مرات في المساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أي حد يخرج من بيته يقول، وعلى فكرة هذا كم من نحن محتاجين اليوم نعلموا بيه صغارنا أولادنا، حتى عني طالعين في السيارة من وصلهم مدرسة، هاي نقولوا مع بعضنا بسم الله، توكلنا على الله، اعتصمنا بالله، اكتفينا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تصبح عادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا الدعاء في الصباح وحتى وفي المساء يقال له ملك، هديت ووقيت وكفيت، يحفظك الله سبحانه وتعالى ويحفظ عائلتك من كل سوء، يحفظ يعني يقيك شر الطريق وشر مشكلات الطريق، يقيك شر الحوادث. وقيت وكفيت، كفيت إن شاء الله، أنت متوكع الله لعمل يكفيك الله سبحانه وتعالى، يسهل لك هذا الأمر، لكن قوله بيقين يسهل لك الأمور وتسهل بإذن الله تعالى. فحتى عندنا تطبيق عملي اليوم للحلقة، نحفظوه الدعاء هذا الدعاء والدعاء اللي قلته قبلك شوية، إنه هو من أذكار الصباح والمساء، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. النبي سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونحن نعرف هذه القصة وذكرها في القرآن، عندما كسر الأصنام وقالوا فتن يذكرهم، قالوا له إبراهيم، بيعاقبوه بشني، بيعاقبوه إنه هو بيلوحوه بيرموه في، ممكن الناس بتعرف إنه هم بنوا له بنيان هذا من كثرة

البنيان حتى يرموا فيه سيدنا إبراهيم بنولة منجنيق حتى يرموا عليه يرموا منه من كثرة هول البنيان هدايا اللي اللي اللي يبوا يحرقوا فيه سيدنا إبراهيم. وشوف شوف أنت يعني يقول يقال حتى في الأثر إن كانت من كثرة الناس كانت المرأة يعني عندها نذر إذا كان أو ابنها مريض أو مصاب تقول إذا شوفي لا أشاركن في بناء اللي يبنوا به عليه الصلاة والسلام. كثرة الهول بنوا البنيان وسيدنا إبراهيم قلوب الآية قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كده فجعلنا من الأسفلين. لما كان مقيد سيدنا إبراهيم ويبوا يرموه جاء سيدنا جبريل عليه السلام قال يا إبراهيم ألك حاجة تبي حاجة وحتى يعني انقذني أو فقال أما منك فلا أما إلى الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيل. وماذا يعني لما شن جاءنا في الآية الكريمة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم غير الله سبحانه وتعالى خصائص النار كوني بردا وسلاما. ولو قال الله سبحانه وتعالى كوني بردا فقط لا مات سيدنا إبراهيم من كثرة التجميد والبرد لكن قولي بردا وسلاما. يا جماعة احنا مش حن يعني وإن شاء الله يعني مش حنوصل ما نوصل به سيدنا إبراهيم ولا إن شاء الله توصلنا مصائب أو ابتلاءات بمثل هذا. لكن اليوم إن رسالتي لأي حد عليه ممكن مشي لقدم لشركة وظيفة وما قبلوش وأصبح وكأن مصائب الدنيا فوق يعني فوق رأسه وهموم الدنيا كلها. حد بشيء تقدم يقدم للزواج ورفضوه وكأن الدنيا خلاص يعني لعله فيها الخيرة. الله سبحانه وتعالى يكتب لك خيرا ويكتب الله خيرا أنت تجهله وظاهر الأمر حرمان من النعم ولو علمت مراد الله من خير لقلت حمدا إلهي واهب النعم. تشكر الله سبحانه وتعالى أغلق لك الله سبحانه وتعالى هذا الباب لأنه حيفتح لك باب الخير. أنت مش متمسك بالله سبحانه وتعالى ومقايل أذكارك ويا ربي ونيتك طيبة وصافية وصادقة بإذن الله تعالى ومتوكل على الله سبحانه وتعالى ودعيت وخديت بالأسباب وفنيات الأسباب. إذا الله سبحانه وتعالى ما قدر لكش هذا الأمر فافرح لأن ما عند الله خير.

0: مش حنحس يعني أفكار سيئة شيطانية. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أنا قديش نحب هذه الآية والله سبحان الله، لما واحد يتذكر ويعني يتدبر هذه الآية سورة البقرة، الشيطان يعدكم، أن يجب أن تعلم شيئا، أن الشيطان مش حابك أنك تكون سعيد ولا تكون فرحان ولا تكون مبسوط ولا تكون على أتم، بل حتى لو كان أنت افتح لك ربي باب خير حيجيك ويجيك بهم تاني ويقول لك كذا كذا كذا كذا. اليوم هو قاعد مازال ما تخرجش من الجامعة ويقول لنا مش غضب، مش يعني مش حنتوظف، مش حنتعبيت لأن أنا قدامي أرقام من الناس ومش يا أخي. كل الله سبحانه وتعالى كل مرات الفلان فلان اللي ما ربي ما فقاش أمه مش راضي عليه، أو إنه هو عنده أخطاء مرات مازال ربي مش كتب له، فأنت ما تقارنش نفسك بحد. فلان اليوم يبي يصبح زي فلان في ليلة وضحاها، يا أخي هذا الفلان ممكن تعلم، ممكن يعني تبهدل في حياته، ممكن مر بظروف قاسية. إحنا نسأل العظيم الواسع، ولكن لا نحسد ولا نقارن. قارن هذه هي تجيب الإنسان يعني اليأس والفشل. أنت دير اللي عليك. إذا كنت أنت اليوم متخرج القطاع، قدم السفي في فكرة معينة، كيف تبدأ كيف تبدي كيف. إذا كنت أنت عندك برنامج آخر، تسلك من سلك طريقا إلى العلم سهل له طريق الجنة، الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب يسهل لك الأمور. أنت اليوم حاب أنك أنت تمشي في القطاع العام، والله تطرق الأبواب وتكلم فلان وتكلم علتان وتشوف يعني دير اللي عليك. مع الحلقات اللي ذكرناها اللي قلناها قبل، فضل الدعاء وأهمية الدعاء، اليوم مع الدعاء نجيب التوكل. يا ربي ندرت عليك، درت اللي علي والباقي اللي عليك، يا ربي درت اللي علي والباقي يعني ما نجيش حتى لي والله شين درت يا فلان، والله مش تكلمت أعطيته الملف وروحت ويوم تاني ركوت لا نراجع فلان. لا، هذه مش من الأسباب ولا من أخذ بفنية الأسباب، بل إنك أنت تأخذ اليوم تكلم فلان وغضوة عندي خطة أني نمشي لمكان فلان، اليوم نمشي نراجع مع حد السيفي متاعي، هل أنا مدايرة بالطريقة صح أو لا، شنو المهارة اللي ممكن نضيفها فلان، أنا نبي نطرح عليك موضوع نستشيرك. تأخذ كل يوم يا رب، ومع وفي صلواتك وفي الدعاء الله سبحانه وتعالى يجعل لك سبب يوفقك ويفتح عليك. ومن يتوكل على الله، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما دام متوكلين على الله سبحانه وتعالى فلن يخيبنا الله سبحانه وتعالى. أنا قلت قبل شوية من يعطي، من أوجدنا في هذه الحياة؟ المثال اللي قلته حتى هو في إن يا جماعة إحنا الله سبحانه وتعالى أوجد فينا نعم، أشياء ما نقدروش إحنا نلمسوها. أوجد فينا شعور الفرح، هل ممكن يلمس الإنسان شعور الفرح؟ لا، بل هو هل هذا شعور يعني يحس به يشعر به؟ هل يستطيع الإنسان يمسك شعور الغضب؟ لا، بل هل موجود؟ نعم موجود ونشعر به ونحس به. هل ممكن يلمس الإنسان وجود شعور الحزن؟ لا. هل يمكن؟ لكن هل موجود؟ نعم. هذه الأشياء الخفية اللي موجودة فيك من أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. لما تتفكر في الله يعني في خلق الله سبحانه وتعالى وأوجدك من لا شيء. الأطباء يعرفوا سبحان الله في حاجة عند الأمة يتغذى من حاجة اسمها المشيمة. هذه المشيمة سبحان الله وكأنها عاقلة، كأنها فلتر يأخذ الحاجات اللي يحتاجها الجنين من بطن الأم، يتغذى بها طريق الدم ويذهب عنا، والله سبحانه وتعالى بأمر الله سبحانه وتعالى يذهب عنا الأشياء اللي ما يحتاجهاش. اليوم ممكن الجنين يحتاج بوتاسيوم، يتغذى الجنين هذا اللي في بطن أمه عن طريق هذه الحاجة. من أوجد هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فالله اللي كما كفل في بطن الله سبحانه وتعالى متكفل بحياة يعني هذه النعم. ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، قلت الدعاء له هذا الدعاء: بسم الله توكلت على الله، اعتصمت بالله، اكتفيت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نسأل الله أن يكون قدمنا شيء فدنا به الناس وكل من اسمعنا. إلى ذلك الحين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودعه، لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليه وسلم: تعجز وإن أصابك

0: كثيرة هي الأمنيات والأحلام التي نتمناها والتي نطمح أن تتحقق يوما ما، ولكن في طريقنا نحو السعي وراء تحقيقها قد نصاب بخيبة أمل، ما يجعلنا في ضيق وحزن ويأس أحيانا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
1: يهلي وحدك مش لاقي دليل والهموم.
0: دعوة لتجديد الأمل، برنامج لحظات مع يني أحمد نجم الدين على راديو السرايا 99.3.

الوسوسة يا جماعة، الوسوسة، الشيطان إذا عرف أن باب الكبائر عندك مغلق، تراب بالاستغفار والتوبة والرجوع، ها؟ منها ما هو عقدي، وهذا له صور كثير. ممكن يجي يقول لك أصلاً أنت عندك شك. يا حبيبي والله ما عندي شك. طب ذاك اليوم أنت لما جاتها أنت فكر ممكن بتواحد فاصلة ألف أنه ما يكون صحيح. طب أنا ما فكرت، هي بس خاطر. لا، هذاك فكرت، أنت فكرت. طيب إيش يعني دحين أنت الآن وقعت في الشك؟

طيب انا ايش اسوي دحين؟ انت لازم تدخل في الاسلام من جديد، تمام؟ هذا باب. في ناس يلقم الطعم على طول، تمام؟ يقول ها انا لا والله شافك لك، ممكن تستجيب في هذا الباب. قال يا حلاوة هذا تخصصي، هذا لك يعني الآن الخلود الأبد البداية كيف متى من خلق كذا ليش الموضوع طب إيش طب كيف يلا تصور لي الموضوع طيب، ويدخل لك في هذا الباب. فأنت يعطيك قد ما تسترسل معه قد ما يعطيك، ثم تبدأ في رحلة عاد بحسب ما تصل. يا جماعة من أكثر الأشياء المؤسفة التي كانت ولا تزال تصل، يعني آخرها الأسبوع الماضي تقريبا على الأسئلة هذه الناس، آخر مجال الأسبوع الماضي أو حتى يمكن قبل 3-4 وساوس. طبعا الوساوس في القسم الثاني اللي هو الطهارة إلى آخره، وطبعا يوم ما يتعلق فيها وأحيانا يشبكه فيدخل بوساوس فكرية. تعرفوا في ناس عذاب حقيقي قبل الصلاة ساعة في الحمام، وبعد الصلاة عشان يدخل في الصلاة يبغاله قص، وكل جزء يمكن أن يسبب لك إشكال في الصلاة. في قطعة كريم حطيته على يدي وما أدري يوصل الوضوء للجلد ولا ما وصل، في ما أدري إيش كذا إلى آخره. في قطة مرت من البيت لما نقلنا يمكن تركتها في وتقعد. فتصير الصلاة عندك بدل ما كنا نتكلم قبل قليل تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقف بين يدي الله وأنت خاشع مطمئن القلب مرتاح النفس تشتاق للصلاة، تصير الصلاة مرتبطة عندك ذهنيا بمسلسل شاق من الطهارة والوضوء والتأكد والملابس فيها شيء ولا ما فيها شيء، ويمكن خرج شيء ويمكن ما خرج شيء، الهم الصلاة الجاي، وتصبر نفسك أنه لا هذا فرض واجب وتخاف من النار وإلى آخره، لكن ذهنيا ونفسيا صارت الصلاة عليك من أثقل ما يكون، إلى أن يصل الحال بالبعض بترك الصلاة. وهذا تكرر بالنسبة لي، ما وصلني أكثر من حالة بهذه الطريقة يترك الصلاة. وهذه القضية يعني قضية هي من جملة وساوس الشيطان، ولا يعني هذا لا يلغي أو لا ينفي أن يكون هناك بعض وسائل العلاجية من خلال الدائرة النفسية، لكن دخول الشيطان في هذه المناطق هو دخول أساسي ووثيق. وقال الله سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. واحدة من غايات الشيطان إذا لم يستطع أن يأسرك في مستنقع أو في سجن الشهوات والمحرمات أن يدخلك في مربعات التحزين. تدخل في هذه المربعات لن تكون مصلحا ولن تكون أملا ولا تستطيع أن تتجاوزك حتى تنقذ. هذه من جملة التزكية، هذه من جملة عوائق التزكية. ولذلك أن ما جاء به الوحي في مثل هذه القضايا هو حق، وإن خالف طبيعة ما يصور له من خلال هذا الأدب. ولكم أن تتخيلوا يا جماعة، وقد شعر الصحابة بالقسم الأول اللي هو الوساوس العقدية، الشيطان استعمل هذا الأسلوب مع الصحابة. بس وقت الصحابة كان الجواب النبوي بالنسبة لهم يدخل في خانة التفعيل المباشر، يسمع الجواب يدخل في خانة التفعيل، فالمشكلة ما تأخذ أكبر من حجمها. والغريب الجواب النبوي والمدرسة النبوية هذه العظيمة، يأتي الصحابة يقولون يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما أن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتحدث به. يعني في وساوس تأتينا عن الله سبحانه وتعالى، عن الإيمان، عن هي أقبح وأشد وأغلظ من أن يمكنني لك يا رسول الله بإيش اللي يجيني من الخواطر. شوفوا المستوى وكما قلت ناطق، وهذا كما قلت ليس في مقام اللي بعض الجوانب ما يثبت لك عظمة وربانية هذا الدين.

الصحابة جايين بهذه الطريقة ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد وجدتموه قد وجدتموه، هذا في صحيح مسلم حديث صحيح، قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. شوف المفارقة بين إنسان جاي بنفسية أنه يعني تعرف صورها الآن كثير من الناس أنه هل أنا كفرت ولا ما كفرت، تمام؟ والصحابة جايين بنفسية أنه يا رسول الله الموضوع أكبر من أني أنا أقدر أتلفظ فيه، فيجي يقول لهم ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. حين تكلم العلماء عن هذا الحديث قالوا المقصود هو طرق مثل هذه الوساوس عليكم وكراهيتكم لها ودفعكم لها، هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان. وفي السنن حين جاء أيضا الصحابة فقالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما أن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتحدث به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيضا محذرا فقال كما في البخاري شيطان، وهذا فيه دليل واضح على دور الشيطان في الوساوس الفكرية والعقدية. قال عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا كان بالنسبة للصحابة قال حول إلى تفعيل. لذلك يا درة الأزمان كما يقال، أعني من يؤمل أن يكون من المصلحين، تنبهوا إلى حيل الشيطان في إقعاد الإنسان المسلم عن أن ينطلق في آفاق العمل وفي آفاق التزكية وفي آفاق الإصلاح، عن أن ينطلق في هذه الآفاق بشرك الوساوس والأفكار التي يمكن أن يؤسر فيها فلا يخرج. إن أصابك شيء من هذا فيجب أن تعلم أنك لست أول من يصاب، وأن الصحابة قبل ذلك قد تعرضوا لمثل هذا. إياك أن تستجيب، إياك أن تسترسل، إياك أن تظن أن القضية أنك منافق، إياك أن تجيب بنعم أو بلا إذا قال الشيطان إنك كفرت أو نافقت بمثل هذه الوساوس والأفكار. هذا أتكلم عن عالم الأفكار والوساوس، أما عالم الشهادة فله أحكامه وله صوره المعروفة التي لا تلتبس بغيره. مرة أخرى المصدر الثاني من مصادر توليد العوائق بينك وبين التزكية الشيطان، والصور كثيرة جداً جداً، واحدة منها ركزت عليها لأننا في سياق الكلام عن المصلحين، التي تدخلك في دائرة التحزين، والتي أنا كنت مؤمل وكنت مؤمل، دخلت برنامج كذا ودخلت برنامج كذا، بدأت بطلب العلم بعدين أصبت بوسواس كذا وكذا، الآن غاية أملي أني إذا جيت أصلي أني ما أخذ 3 ساعات ولا ساعتين قبل الصلاة وبعد الصلاة ومعاها في الوضوء والطهر، بس أبغى أصلي يا أخي، بس أبغى أصلي كويس. شوف فين الأفق انتقل من ذلك الأفق العالي الواسع إلى ذاك الأفق الصغير الضيق، وهو من جملة مكائد

0: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم تحكم المشروع الحضاري. أفكار مستقاة من كتاب قيم للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك، مجون تربوي، تتابعون سرايا.
1: رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادئة. يعني مرة في واحد رجل يعني عربي من البادية وجاء إلى المدينة، وبعدين مر على الناس لقاهم مجموعة تصلي، كان الإمام يقرأ، كان يقرأ في سورة الذاريات، فهو سمع قول الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وبعد فترة قدر الله سبحانه وتعالى أن يعني سمع نفس الآية واحد، لكن كمل عقبها، فالله سبحانه وتعالى بعدها في السماء رزقكم وما توعدون، فأقسم سبحانه: فورب السماء لحق مثل ما أنكم. انتفض

ألجأ رب العزة إلى أن يقسم، يعني يمين علي سبحانه وتعالى ولا يقسم. ورب الأرض إن تقول، هذا الأعرابي أخذ الكلام اللي هو في السماء رزقكم وما توعدون، إن الله سبحانه قال لنا خرزكم موجود، ما يستحقش إن الله يقول لا يحلف على أن كلام صحيح. إنسان تعامل مختلف تعاملنا يمكننا، أدرك بفطرته البسيطة أن الله سبحانه وتعالى فعلا كلامه حق وقوله حق، ولا يشوب كلام أي شيء من الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حكيم. هذه القصة تقودنا إلى المسألة الثانية اللي هي بدينا فيها، نحن قلنا في القيم الفردية في تعاملنا مع حولنا قاعدة، هو ونحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عليه في الحلقة الماضية تقريبا الحلقة كلها، فعلا أهمية القضية هذه. بل الآن نحن لما نتعامل ناس، جاء سيدنا عربي راعي يرعى بعض الأغنام، فقال له أعطينا واحدة من الغنم اشتري بيعها لنا. قال له والله أنا ما نقدرش بيع لنا، أنا ما سيدي ما أعطنيش إذن. قال له مش مشكلة، أقول لك لها الذيب فأين الله. يعني تعامل في تعاملي مع الله، مش تعامل مع سيدي مباشرة بس فقط، هذا سهل تكذب عليه ولا تقول لنا كلها الذيب ولا كلها الضبع ولا اللي هو ما موجود، حادث ممكن يحدث، ماتت مش مسوي دفنتها وخلاص، مش مشكلة، مش هيجي مش هيطلب مني دليل، نقدر. لكن أين الله؟ شو معناها أين الله؟ معناها الله سبحانه وتعالى يراني ويسمعني وهو معي، ويسجل الملائكة تسجل حركاتي وسكناتي. هناك أيضا معنى آخر، وهو معنى التخلق ببعض صفات المولى سبحانه وتعالى. الله من صفات الكرم الكريم، حاول نكون كريم حتى نعم. الله من صفات الحليم، حاول نكون أيضا حليم نحلم. الله من صفات الغفور حتى لا نغفر لي إخواني لما يغلطوا فيه. الله يعني الله من صفاته كثير صفات. هناك بعض الصفات اللي هي ربما خاصة بالمولى سبحانه وتعالى، لا تستطيع أنك أنت تتصف بها، اللي هي صفات الجبر الجبروت والقهر والعزة. ولكن ومع ذلك بعض منها ممكن في مواطن معينة تستعملها، كما كان في واحدة من الغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ السيف بحقه، فنهض أبو دجانة وأخذ وقال لنا أخذ بحقه، هو شو حقه؟ قال أنه تقاتل به حتى يتموت ينكسر منك، فأخذ السيف وبعدين عنده زي العصابة زي الحاجة كي ربطها على صدره عليه على راسه إصابة الحمراء، فقالوا عندما يربط أبو دجانة إصابة الحمراء معناها قتال موت مش قتال عادي. ثم خرج بين الصفوف ويمشي متبخترا، التبختر طبعا فيها نوع من الكبرياء، نوع من التكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. ليش الموضع؟ لأن فيها كسر لأنوف العدو، فيها نوع من الحرب النفسية ضد العدو. أنا راني مش خايف منكم، وأنا أنتم مش هتسووا شيء بالنسبة لي، وأنا مستعد لكم. مش مشية فيها عزة. وذلك حتى في من السنة في الطواف، إنه الإنسان في طواف في الحجة يسموه في حجة القضاء أو عمرة القضاء، عمرة القضاء لما جاءوا للمكة وجاءوا للكعبة ويطوفوا على الكعبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأنهم ثلاث يعني

فات الأولى كويس فيها يمشوا بشوية سرعة شوية هرولة هرولة بسيطة. كل اللي بيوريهم يوري المشركين أنهم أقوياء، ما أثرت فيهم السفر، ما أثرت فيهم أي ظروف اللي مش تعبانين، فيها نوع من إظهار قوة المسلم، وهذا تكون في مواطن. وبالتالي ولكن فيه أغلب الصفات لا ممكن نتصف بها مع كل الناس، مع المسلمين وغير المسلمين، الرحمة والعفو والصبر والشكر، كل أشياء يعني ممكن يتصف بها الإنسان، الودود يعني اللطيف، كلها يكون في عندنا نحن. بس هي تعتمد عليه، تعتمد إنه إحنا نعرف صفات المولى سبحانه وتعالى، نتعرف على صفات المولى. يعني الله سبحانه وتعالى لما يجي في حادثة زي حادثة الإفك، والناس تحدثت في أرض السيدة عائشة العفيفة الطاهرة، ومن اللي تحدثوا؟ بعض منهم كانوا سيدنا أبو بكر يعني يعول فيهم إن صح التعبير. شن معنى يعول فيهم؟ يعني معنى ينفق عليه، قاعد يعطيه كل شهر، يعطيه في مبلغ معين، فيجي يعني بنته بنت سيدنا أبو بكر بالسوء بهذا الشكل، شن تخيلوا موقف يعني؟ طبعا طبيعي جدا كإنسان بشر، قال معاه والله ما. بعد ما ثبتت عليه وقيمة القرآن في هذه ما تركش العملية، فقال ولا يأتر أولو الفضل، يعني ما يحلفوش أهل، ولا يأتر أولو الفضل أن يؤتوا أولي يسفحوا خلاص لا يغفر الله لكم. يعني أنت لما عفوت وصفحت وغفرت، أنت كأنك يعني الآن تمثلت صفات المولى سبحانه، إنه هو لما أنت أخطأت يغفر لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فسيدنا أبو بكر قاعد يبكي يقول لا بلا أحب أن مات ماشي في هذه النفقة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نظر مؤسرا يعني الله سبحانه، يعني الله سبحانه وتعالى يجازي. لما أنت تتصف بصفاته تكون كريم مع الناس، تكون حليم مع الناس، تكون ودود مع الناس، الله سبحانه وتعالى يكون يعطي لا نهاية. وقصة يمكن حكيناها من قبل كيف إن واحد الله باب فتح سبحانه من فضله. وهذا نحن إذا كان أردنا أن نتأسى أو ببعض صفات المولى سبحانه وتعالى أو نكونوا بيها نديروا نشتغلوا بيها نتخلق بيها، فأول خطوة هو أن نحن نتعرف على صفات المولى سبحانه وتعالى، ونشوف أكثر صفات تكررا في القرآن. مثلا أنا عندما أتلو نأخذ ورد بتاعي، لو وضعت في وقت أني أنا نبي نعرفها كم متكرر مرة في القرآن، وحتى لو بديرها بالخش على البحث القرآني ونحطها العدد بتاعها، كثرة اتصاف بهذه الصفات يد ميزانها أهميتها. الله سبحانه وتعالى جبار، فأنك جبار مع الناس لا هو جبار. كم مرة وردت في القرآن؟ مرات محدود عدد يكاد يكون 1-2-3 مش عارف أنا ماش متذكر، لكن رقم بسيط جدا. بينما يكون عند القرآن الرحيم جاي بعد موضوع المغفرة، فحنشوف تطبيقات عملية لهذه الصفات. هذه التطبيقات تخليني إني أنا لما نجي نطبقها أيضا مع الناس، أنا أسأل إنسان يقصد ما يقصدش كذا، أنا نقول به طيب أنا لما عندما أخطئ مع المولى سبحانه وتعالى، أذنب ذنب، أرتكب معصية، أرتكبها بالخطأ، أرتكبها بالقصد، أرتكبها بالقصد، الله يغفر لي ولا ما يغفر ليش؟ لو قلت استغفر مش حيطلب مني مبررات ليش

لشخص وبعدين يجيني ويقول لي انا سامحني والله اخطات في حقك. لو بنتخلق باخلاق المولد عفوا لو نتصف بنتخلق بصفه من صفات المولد سبحانه وتعالى انا على طول ما نقدرش اقول له بيه ليش درتك انت ما نقدرش ما نحسبش ما نقدرش ندقق معاه خلاص ما دام انت جيت

0: واحد.
1: قال دعوني استجب له فيستجب حتى لا نستجب لهذا الانسان ما دام عندي امكانيه نستجيب. وما انتققش معاه ليش تبيها وفيش وما فيش، يعني ما دام هو جاني وقال لي انا مستحق 100 جنيه، مستحق 1000 جنيه، مستحق 2000 جنيه، وعندي امكانيه نعطيه له، نعطيه له سلفه، نعطيه له هبه، نعطيه له، المهم نعطيه وبعدين حسب الظرف، لكن نعطيه. دقق، هذه تخلق بصفات المولى سبحانه وتعالى. فاذا كان الله سبحانه وتعالى حليم فقد امر بالحلم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر، يعني كل من صبر ومن تصبر صبره الله سبحانه وتعالى. انت اذا حاول انك انت تشتغل على مساله هذه التخلق بصفات المولى سبحانه وتعالى. وعاده شو دلاله انك انت تتخلق بصفات المولى؟ دلاله على حبك لله سبحانه وتعالى. يعني نحن عندنا الواحد منا تلقاه مثلا لما يكون عنده أستاذ والله، عنده أبوه والله، عنده شخصية يحبها محبة لها عظيمة، تلقاه يحاول حتى يلبس زيه، حاول يمشي زي مشته، حاول إنه هو يتكلم زيه. ليش؟ ليش التقليد هذا؟ حبا. فكذلك إذا الإنسان تحلى بأخلاق هي انعكاس لصفات المولى سبحانه وتعالى، كل ما ازداد تخلقنا بهذه الصفات كل ما ازداد حبنا لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا انعكاس ليش؟ لمعرفتنا بالله سبحانه وتعالى. يعني الانسان ما يحبش شيء مجهول، يحب شيء معلوم بالنسبه له. منا حبا وازداد له تواضعا وانابه، كل الانسان لاي مدى المولى سبحانه وتعالى غفور وغفار وغافر، ماش هتكبر عند معصية بك، ما فيش حاجة عند ذنب كبير، كل صغير هيجي بسهولة يستغفر. لكن إذا كان هو شعر بأن الله جبار ومنتقم فقط بس، مستحيل يجي يتوب، يقول لك مش هيغفر لي. لكن نعرف أن احنا الله غفار غافر الذنب وقابل التوب،

عفو ولطيف ورحيم ورحمن، كله هذا كله نشجع شدة الفرح. يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رب العالمين يختار اللي في حاجة يحبها المولى سبحانه وتعالى، اللي في حاجة يفرح. يجيك واحد يعتذر منك، هل أنت بس والله تتغطرس وترفع رأسك وتقول لا والله مش بسامحك اليوم؟ تدريب نتخلق بهذه الصفات نفس الإنسان. كما قلنا أول حاجة خلينا نتعرف على هذه الصفات، تبي لنا قراءة كتب تعلق بأسماء الله الحسنى، تبي لنا قراءة في القرآن بس قراءة تدبرية مش قراءة قراية خلاص. اسم الغفور جهنا وينها؟ بيليش استعمل الغفور بس استعمل الغفار الرحيم؟ شنو شنو الحادثة اللي استدعت أن تختم الآية بإن الله غفور رحيم وهكذا؟ فنقرأ قراءة، نقرأ القرآن قراءة تدبرية، قراءة نبو نتعلم منها، نبو نعرف منها صفات المولى سبحانه كيف هي شكلها، كيف ممكن تتطبق على أرض الواقع وهكذا. فقراءتنا للقرآن قراءة تدبرية، ثم بعد ذلك نسأل أنفسنا كل يوم أنا الآن أين أنا من هذه الحاجة. لو أي حاجة تصير لك اعرضها، ربي شو يدير في هذه الحالة؟ مش قلنا المرة اللي فاتت قلنا لما تجي أنت تبي تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم قل لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكاني في وضعي هذا وفي حالتي هذا، نفس العملية. شنو هو الفعل سبحانه وتعالى تجاه هذه المسألة؟ شنو ردة الفعل؟ شنو اللي بيصير؟ يعني ثم بعد ذلك نحن دائما ابدا الصفات انها تكون محدوده. المولى سبحانه وتعالى صفاته او صفه عنده ما لا نهايه له. ويعني تخيلوا مثلا ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعني الله سبحانه وتعالى له 100 رحمه نزل منها في الارض من يوم ما خلق الدنيا لعند ما تنتهي، نزل رحمه واحده بس وبها يترحم الخلق. شوف رحمة واحدة ها وسعت خلق كلهم، حتى أن الدابة ترفع يدها مخافة أن تعفس عليه ولدها، أو عندما تحمل ولدها بأنيابها ما تؤذيش، تسعى يوم القيامة. إذا كان رحمة واحدة وأنت متخيل أن رحمتك هذه ولا شيء بالنسبة لك، بل بالعكس انت متخيل ان الله حيكفيك برحمه كبيره جدا جدا جدا ليس لها نهايه، لانها كما تدين تدان. كيف ما درت حيدروا لك، رحمت حيرحمك، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وليش كما في الحديث يعني إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. يألفون يعني سهل التعامل معه ودود، في هذه الصفة صفة المولى سبحانه وتعالى. فلما نسأل نفسي يقول أنا ماذا لو لو لو لو الأمر هذا ربي بيتعامل شو يدير فيه، أنا ندير كيف حاول قدر ما أستطيع. هكذا سيبدأ الخلق يتكون عندي، لأن تكرار الشيء مرة مرتين ثلاثة عشر خمستاشر هيصبح خلق بعد فترة، يصبح سجية. إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، فهل هي تعلمتها والله مجبور عليها؟ قال لا لا جبلت عليها، قال لا الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. فمرات الإنسان يكون فيه بعض الناس عندهم صفة هذه طبيعية، وفي بعض الناس لا يعني بيتعلم، وهذا الغالب، غالب الصفات غالب الأخلاق غالب السلوك هو أن نحن نتعلم كيف نتحلى بهذه الصفة. كويس، طبيعي جدا نحن نمدم سبحانه نديروها لنا لنعتبر بها لنتعلم منها.

مجمل الأوامر والنواهي أحكام الشريعة. هذه الأحكام كويس، كيف أنا أتعامل؟ طبعا هجي يعلم في التعامل مع الأخرين، أنا حنتعامل مع الآخرين بأحكام الشريعة. يعني لو جاء واحد وطلب، وهذا من حق واجب عليه، المفروض يدير له بدون من ولا فضل ولا جميل. وأيضا في مسألة أخرى، أني أنا حتواجهني مع الناس، وهي أني أنا مطالب أني أنا ننصح لهم، نأمرهم بما أمر الله سبحانه وتعالى والنهام عما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، اللي هي إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يتطلب مني أني أنا نكون في نوع من التواصي مع نفسي ومع من حولي بالحق وبالصدق، يدخل فيها حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تواصل بالحق، أمر بالمعروف، تواصل بالأمر بالمعروف، تواصل بالحق، نهي عن المنكر، إن الابتعاد عن المنكر. هذا خلق الناس، تعامل فيه مع والدي، تعامل فيه مع، يعني كيف أنا نؤمر أو نؤمر بالمعروف مع والدي أو مع أخوتي أو مع جيراني أو مع أصدقائي أو مع أولادي؟ كل واحد في طريقة التعامل معه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا، واضربهم بعد، لا هما في الدنيا معروفة حسن. أنا ما نسمعش كلامه فيما يغضب الله سبحانه. معصية، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، كائنا من كان، أب والله حاكم، وزير والله أمير، ما دامت معصية مفيش طاعة. لكن الأدب وحسن المعاملة مسألة أخرى، أنا أتعامل بأخلاقي اللي هي نابعة من أسرتي، من قدوتي صلى الله عليه وسلم، ونابعة من صفات المولى سبحانه وتعالى تعلمتها، لازم تكون راقية، لازم تكون عالية جدا جدا جدا، ما تكونش من، يعني نحن على فكرة نتواضع في سلوكنا لكن نسمو بأخلاقنا، أخلاقنا عالية جدا. لما الله ذكر صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون المتواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما ينزلش لمستوى الجهل، هو في مستوى عالي جدا من الخلق تعامل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، ما يغضبش لما واحد يقول له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، لا ببساطة يقول له ويعك من يعدل إذا لم أعدل، لكن ما يحمقش عليه ويضربه والله، يهزبه والله، يطلق عليه حد يدير له، لكن تعال في أحكام اللي نزلها الله سبحانه وتعالى، لا فيش حد. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأسامة هذا من؟ أسامة هذا الحب ابن الحب، يعني أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يقول له لو لو أسامة هذا بنت راني زينتها بالذهب والحرير من حب شدة حبه له، ومع ذلك لما

0: فهذه أنا مسألتين الحقيقة نحن مسألة التأسي بصفات المولى سبحانه وتعالى ومسألة أن نحن احترام أحكام الشريعة قيم لابد أن نحافظ عليها ونبنيها في أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وقت ننتهى إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

لماذا اعتذر ابن مالك صاحب الألفية ولمن اعتذر؟ وكيف يكون الأسطى أعلم من الأستاذ؟ وما هو الاقتصاد الريعي؟ أحدثكم عن الانتحاري والاستشهادي وعن الأنغام وعن أنغام وعن فيروز وعن الروم وعن الرجل التمساح والرجل الخروف، وأحدثكم عن 100 شيء آخر. مرحبا بكم. في الجيم القرآنية يلتصق معظم اللسم أي أعلاه، ويكون في هذه الجيم شيء من صوت الدال. وثمة في بلاد الشام جيم كالجيم الفرنسية تفقد التعطيش جيم، ويذهب منها ذلك الصوت الدالي وتقترب من الشين. وفي القاهرة والمدن المصرية الكبيرة تنطق الجيم كالقاف البدوية جا. وفي اليمن هناك جيم قريبة من هذا جيم بمصر، فتنطق بعضهم يجعلها دالا كقولهم عن الجيش. في معظم بلاد العرب هي التي تعتمد. وصفها ابن سينا في رسالته عن مخارج الحروف وصفا جميلا، صورها تصويرا بارعا عندما شبه الشين بها، قال: وأما الشين فهي حادثة حيث يحدث الجيم، ولكن بلا الشين جيم لم يحبس، وكأن الجيم شين ابتدأت بحبس ثم أطلقت. التعمير والإمبريالية بشكل عام، تكوين إمبراطورية على النفوذ المتغلغل في بلدان أخرى بدون وجود

العسكر بالضرورة. الإسفنج حيوان بحري، وإسفنجة المطبخ نسيج لدائني صناعي. تخيل نفسك تغف العدل، أي طبقة من الطين، والأطيان مع العقارات هي الأموال غير المنقولة. الأعصم من الحيوان المحجل الذي على بعض أرساغه أي معاصمه أجود له، والقصيدة العصماء الجيدة المتميزة. الألترس بشكل عام هو ناد رياضي معين، والكلمة من ألترا فاناتيك التي تعني المتشدد المهووس. ألفية ابن مالك، هذه ألفية في النحو، وسميت ألفية لأنها ألف بيت. وكان قبل ابن مالك ابن معطن الزوار قد سبق وصنع ألفية نحوية. فرغ محمد ابن مالك من ألفيته وقعد يكتب لها مقدمة. كتب: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، وأستعين الله في ألفية مقاصد غير سخطي قتا ألفية. أدركه النام فحلم بن الزوار يعاتبه منزعجا المقدمة، وهو بسبق حائز تفضيلا مستاه يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. وجاء في الزمن الأخير محدثكم الفقير، فتحدى الرجلين بمئوية لخص فيها ما يلزم الصحفي من قواعد النحو 100 بيت. بدأها بقوله: بدءا يقول عارف الحجاوي، ما أنا بالنحوي أو بالحفادتك فلا فضل لي، فإنني نظمتها للتسلية. الأستاذ ليس أنا، الأستاذ في الجامعات. الأستاذ لقب علمي فوق الدكتور. تبدأ درجات الأستاذية بالأستاذ المساعد، فالأستاذ المشارك، ثم الأستاذ بدون صفات أستاذ، وبعدها الأستاذ المبرز، ثم أستاذ الكرسي. ودرج الأساتذة على الرمز لأنفسهم بألف دال، أي الأستاذ الدكتور، لا يريدون أن يتركوا الدكتور أبدا. وأصل كلمة أستاذ فارسي، معناها الماهر الحاذق. الأستاذ والأسطى من غصن لغوي واحد. وكان توماس إديسون وعباس العقاد وألفريد نوبل من الأسطوان. أعدى أي أسراض، لا نقول بفتح التاء فعله السيئة، ستكون جنسية وتكون نتيجة تتبعها عند من يستحون استقالات. أقاموا نصبا تذكاريا واحدا، وأقاموا نصبا تذكارية عديدة، وأقام القرشيون أنصابا في الكعبة أي أصناما. الإجماع موافقة الجميع، ولا يصح القول أجمعوا إجماعا كبيرا، فهو لا كبير ولا صغير، هو مطلق. ويحاذر الصحفي من استعمال إجماع في سياق غير منضبط عدديا، فالإجماع الجماهيري عبارة مطاطة لا معنى لها. ممكن أن نقول هناك تأييد شعبي جارف. الاسم الوظيفي هو اسم الوظيفة التي يشغلها الموظف، وأما المسمى الوظيفي فهو شخص الموظف نفسه، غير أن عبارة المسمى الوظيفي درجت على أنها للوظيفة إلى حد يصعب معه العدول عنها. الأضحية بشدة والأضاحي ما يذبح في عيد الأضحى أو وفاء بنذر. الاقتصاد الريعي هو القائم على مصدر يدر دخلا سهلا. الاقتصاد لا يعمل، لا يسير في اقتصاده الشخصي على نظام أهو. وسمي الاستشهادية كلمتان من حساسي الإعلام، وتكشفان الخط التحريري لوسيلة الإعلام بكل يسر. التحدي إعلاميا موقف يقفه الصحفي أو المذيع تجاه ضيف سياسي لديه

وتثبيته من المعلومات والمواقف ما يسعى إلى إخفائه. وقد يقتضي التحدي إعادة سؤال تهرب منه الضيف أو مقاطعته إذا أخذ يبث دعاية سياسية أو اجتماعية، وسؤاله عن مصدر معلوماته ومواجهته بمعلومة تخالف ما يقول. ولا يجوز تحدي مراسل زميل ولا خبير محايد، فمن الزميل نستفسر ومن الخبير نأخذ المعلومات نناقش ونستوضح. التضليل مهمة من مهام وسائل إعلام كثيرة، ويكون التضليل بنشر الكذب المحض أو بكتم الحقيقة أو بنشر نسخة مشوهة عنها أو بالمبالغة أو باصطناع التوازن الشكلي بحيث يستوي الجلاد والضحية. في كل يوم نرى طريقة جديدة للتضليل في الإعلام. تعدد الخيارات في تحديد بلده مختلفة، قبوا على الحكم أو تشكل تحالفات غير دائمة. غنى عبد الرحمن محمد أبياتا تنسب للمجنون، يقول: ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمرا، فقلت خضبت الكفة على فراقنا، قالت معاذ الله ذلك ما جرى، وفي البيت كسران فعلى يجب أن تكون بعد، وقالت يجب أن تكون فقالت، فقلت خضبت الكف بعد فراقنا، فقالت معاذ الله ذلك ما جرى. تنفخ أنغام الروح في أغنية قديمة لعبد الوهاب من شعر شوقي: مضناك جفاه مرقده، ويجفوها قدر من الصحة لا يستهان به، فالذالات عندها زاءات، حتى إذا ما جاءت إلى بيت فيه زاء ليس فيها مراء جعلتها ذالا. جحدت عيناك ذكية دمي، وكذلك خدك يجحده، والدم يوصف بأنه زكي لا ذكي إلا بتأويل عبقري. وتقول أنغام: الحسن حلفت بيوسفه والصورة أنك مفرده، وشوقي يحلف بيوسف وبسورة يوسف وليس بصورته. جاء في ترجمة رامي لرباعيات الخيام: هب املأوا كأس الطلا قبل أن تفعم كأس العمر كف القدر. فغيرت أم كلثوم الطلا التي هي الخمر إلى المنى، فأبقت على الوزن وغيرت المعنى، وغيرت تفعم إلى تملأ، فلا كسرت وزنا ولا غيرت معنى. وغنت أم كلثوم: أراك عصية دمعي شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وغيرت أم كلثوم بلى وجعلتها نعم، حتى في العامية إذا سألك أحدهم بصيغة النفي فقال لك: لم تذهب إلى المعرض؟ فأنت تجيب: بلى ذهبت. الجواب على السؤال المنفي يكون ببلى. وفي قصيدة أبي فراس الحمداني: أما للهوى نهي عليك ولا أمر، الجواب بلى، لكن الست لم تحب بلى هذه. وممن عاش 50 سنة في الفن لا يغلط في العربية فيروز: كان يعصمها الرحبانيان عاصي ومنصور، اللذان امتلكا بجانب الموسيقى ماته بغير وجه، فانهضوا من قيدكم عراة الكلام جبر المطربين كهي. لو سمعني في هذا البرنامج متقن للعربية لوجد الكلام شيء عن الذر وعن الروية وعن الرؤية والسابق والأسبق. اللغة العالية. الخمار صداع السكر، والخمار يدور به العينين، الدر

كتبته صوت عمر بن الخطاب وجمعها درر والدرة اللؤلؤة الكبيرة وجمعها درر. الدرع لباس المحارب ما يسمونه اليوم شلحة وهو اللباس الداخلي، والطريف أن درع المرأة مذكر لا غير، فأما درع المحارب فهي مؤنثة وقل تذكيرها. الدهري عند القدماء غير المؤمن سوى دهر الدنيا. الدهرية فرقة قالت بأن الدهر قديم وبأن العالم موجود بنفسه منذ الأزل. والدهري بالضم الشيخ الطاعن في السن الذي مر عليه دهر الأبيض أثر ثراء مهما. والذهب الأبيض الأسود الدؤلي لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سرات لهم. الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية. الرومان في أهل إيطاليا الذين حكموا معظم حوض البحر الأبيض المتوسط. الروم الأرثوذكس أهل مذهب مسيحي مستقل عن باب الفاتيكان ويضم طقوسها شرق بيد أنها الفاتيكان. الرؤية وجهة النظر تقول عندي في هذه المسألة رؤية مختلفة. والرؤية تصور لمشهد مستقبلي واسع. كان غاندي صاحب رؤية. الرئيس السابق الذي قبل الحال مباشرة والرئيس الأسبق للسابق لبن حليب أو خمر. الزلفاء القربى شيء يتقرب به العبد إلى ربه. والتزلف التقرب ذيات بحث تحايا واستحي استحيي صحيحتان صحيحة جاز تأسست. ولماذا خطأوا كلمة تأسست؟ ألا نقول تشقق الأسفلت؟ هو لم يتشقق بل لقد شققته أشعة الشمس ونقول تشقق، وللمدرسة نقول تأسست. أسماء الحروف في العربية مؤنثة نقول هذه الباء وهذه الجيم، ويجوز التذكير هذا الباء وهذا الجيم. الأفق الجزء من الجو الذي يبدو للعين ملاصقا للأرض، ويجيء في الشعر خاصة الأفق بسكون الفاء. تحفيظ الطفل لفه بقماش وقطن يرمي فيهما ذات بطنه. والحفاظة للبمبرز خرقة التحفيظ. الترعة الحوض والقناة، وبحسب تعريف ابن منظور في اللسان فهي مس والصحة المحيط والتاج والوصفها ترعة. المصريين يقولون ترعة. استعمال معاصر هذا مطعم تعيس أي رديء، فأما الشخص البائس فتعس لا تعيس. الرياح تذر التراب أي تنثره في الهواء. المري السمسم تذري قيه بإقفازه في الهواء والنفخ عليه، وقالت جدتي للعملية التنسيف. حصل على وتحصل على أدرك. أخيراً تحصلنا على رقم هاتفي أو حصلنا عليه. وتحصل لي أي تهيأ لي. تحصل لي بعض المال وحصل في يدي بعض المال. الخرطوم أنبوب مطاطي للماء، ولا نقول البربيج ولا البربيش. دان خضع دانت للإسكندر ممالك كثيرة. ودان اتخذ ديناً تدين بالإسلام شعوب كثيرة. أدان ثبت التهمة أدانته المحكمة، وأدان استنكر أدان وزير الخارجية العملية. ومنهم من يسقط الهمزة فيقول دان الوزير العملية، ورغم أنني أحمل القلم كالمعلم فأنا لا أقول إن دان خطأ وإن كانت حديثة والمعنى ملتبس. الإصبع المدحوس بسكون الدال الذي أصابه داحس أي التهاب عند الظفر بيته مساء وفي الصباح يغدو إلى عمله. رفأ ورف شقا من جنسي، وقالوا في العامية رتى يرتي بدل

رفأ يرفأ. التمساح هو الشاب المزعج، وعكسها تعرفون الخروف الشاب الذي يمكن العبث به. أليس يقال لزوجي الاثنتين خروف بين شاتين؟ لماذا يسمونه قلم الرصاص؟ ولماذا يسمونها الرصاصة؟ قد فيه شيء من معدن الرصاص. كانوا في القديم يخطون الكلمات بقطعة من معدن الرصاص الذي نراه هنا وهو يذوب في قصعة. وعندما اخترعوا قلم الجرافيت سموه قلم ما كانوا يكتبون بالرصاص. الجرافيت هو الفحم المتبلور الذي يتحول عند الضغط إلى ألماس، ولم يتبرع لنا أحد بخاتمي ألماس لكي نعرضه، فها هي صورة. واستعملوا معدن الرصاص في صنع المقذوفات، ثم عدلوا إلى سبيكة النحاس، أصبحت الرصاصة من النحاس، وظل اسمها رصاصة لأنها في الأصل من الرصاص. الدنيا تمشي بأسرع مما تمشي اللغة، وكلنا ماش حتى لو طال المعاش. السلام عليكم.

والبرامج الهادفة والممتعة. ما عليك إلا أن تضبط تردد أثير راديو السرايا 99.3. إشراقة نور في أثير.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله يا دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: وخيرا جزاك وبارك الله فيكم. أعتقد ربما نتم حلقة محمد سورة عفوا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه بعده، يعني نبدأ في سورة الفتح إلى رسالة وردتنا من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي شأن البرنامج واستدراك مسألة حدثنا فيها لا بعد الانتهاء من سورة محمد. وطبعا حينما نقول أين وصلنا في آخر
1: إلى قوله تبارك وتعالى
0: وتدعو الله وتدعو الله الرسول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وأذكر أنك قلت في الحلقة الماضية بأن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله في السابق كان لديهم بعض الأمل أن يعودوا،
1: صحيح،
0: لأنهم كانوا في الحياة، لكن ثم ماتوا وهم كفار. ما قال ثم ماتوا، قال ثم ماتوا وهم كفار، أي ماتوا على الكفر، فلن يغفر الله لهم. ثم يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
1: مبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد، انظر إلى هذا الربط الجميل عندما قال جل جلاله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. عندما ماتوا وهم كفار فقدوا كل شيء يجعل لهم نافذة للقبول. ماتوا وهم كفار،

0: هؤلاء ما نتيجتهم؟ ما جزاؤهم؟ فلن يغفر الله لهم. وأنت تعرف فلن تفيد النفي والتأبيد.
1: صحيح.
0: لن يغفر الله لهم أبدا. ترى لماذا هذا الكلام؟
1: المستقبلي يعني.
0: في المستقبل، فلن يغفر الله لهم، ماتوا وهم كفار. كأن الله جل جلاله يسهل الأمر على المؤمنين. هؤلاء فقدوا كل شرعية. الذي يقول لله أنت غير موجود، يكفر بالله، يشرك به حجرا، هذا إنسان فقد كل شرعية والآخرة. فأيها المؤمن لا تضعف، لا تهن، لا تتكاسل، فلا تهنوا ولا تدعوا وأنتم الأعزون وأنتم الأعلون بدينكم والله هنا الرب. يعني كأنه، لأن الإقبال على الحرب كما قلت لك مرارا والإقبال على الجهاد شيء صعب. أحيانا المسلم ولو أنه صاحب قضية عادلة إلا أن سفك الدماء الله لا يريده، الإسلام لا يريده، لكن عندما تقف قوى الكفر وتصد الناس عن سبيل الله مسلم. فإذا كنتم على الحق، أنت الآن حتى نشرح أستاذ محمد الفاء، فلا تهنوا كما تعرف
1: تفريعية،
0: تفريعية واقعة في فصيحة، فصيحة أو جواب شرط محذوف. إذا علمتم ذلك، إذا كان الأمر كذلك فلا تهنوا،
1: فلا تهنوا،
0: فلا تهنوا. كأنه يقول إذا علم ما سبق بأنهم كانوا كافرين ويصدون عن سبيل الله وأنكم أمرتم بطاعة الله ورسوله، فلما الوهن ولما الضعف؟ هذا هو.
1: لكن هنا الله سبحانه وتعالى يقول لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون.
0: نعم.
1: إذا كنت أنت الأعلى فلا تهن،
0: فلا تهن ولا،
1: ولا تدعو للسلم. لكن إذا هم
0: طلبوا السلم،
1: طلبوا السلم
0: فاستجب. هذا هو الإسلام، هذه هي روعة الإسلام. هو الإسلام ورب العالمين يبث في المؤمنين روح الإيمان، روح العزة كما تفضلت في الحلقات الماضية، روح الكرامة والدفاع عن العقيدة. لكن إذا طلبوا منكم السلم، والسلم يجوز بالقراءتين، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وهذا هو مطلوب. أما إذا كنت قويا وأنت هؤلاء يصدونك عن دينك
1: فلما تهن،
0: فلما تتكاسل؟ هذا هو المطلوب. إذن هذه محكمة والأخرى محكمة، هكذا يقول العلماء. الأخرى كما تعرف في سورة الأنفال، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذه سورة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت بعد أحد في الأغلب العلماء. والثانية الأنفال نزلت قبلها، لأنها نزلت بعد غزوة بدر. جيد. محكمة وهذه محكمة، من يقرر؟
1: لا منسوخ فيهما.
0: لا من الناس لا منسوخ فيهما، بارك الله فيك. من يقرر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعده حاكم المسلمين الذي ولي الأمر، هو الذي يقرر. إذا كان في وضعية حسنة وجيدة وعالية يرى مصلحة المسلمين. إذا جنح الطرف الثاني إلى السلم فالمطلوب أن نجنح إلى السلم وأن نتفاوض. ولذلك كما تعرف ستأتي سورة الفتح التي فيها ماذا؟ صلح الحديبية، حين طلب الكفار الصفريعية كما تفضلت،
1: فإن حصل ما حصل
0: فلا تهنوا، في جواب شرط محذوف. إذا لديكم، وإذا علمتم أنه قد طلب منكم أن تطيعوا الله ورسوله فلا تهنوا.
1: والواو وتدعو معطوفة على النهي،
0: على النهي، بارك الله. كأنه قال فلا تهنوا ولا تدعوا، وإلا مجزومة بماذا؟ العامل لم يكرر، بارك الله فيك.
1: وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون. الأعلون مكانة، الأعلون شأنا،
0: الأعلون دينا،
1: الأعلون دينا،
0: الأعز عند الله سبحانه وتعالى. إذن وأنتم الأعلون جملة اسمية حالية، حال أعلينا. لما أضيفت لها واو الجمع أصبحت الأعليون، الياء لا تتقابل مع الضم فانتقلت، يعني فحذفت الياء فأصبحت الأعلون. هذا نوع من الإعلال، مثل ما قال جل جلاله لموسى إن لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت لا إله للمفرد هو كلا.
1: لكن لكنها عالون،
0: عال عز،
1: عالي أعلى،
0: أيوة أعلى جل جلاله، سيب المسلم وسعلو. إذن وأنتم الأعلون بعدها من فضلك،
1: والله معكم كم أعمال،
0: والله جملة ثانية، لا تهينوا كونكم الأعلين وحال كون الله جل جلاله معكم. هذه كلمة ماذا تفيد؟
1: المعية هنا كنت أريد أن أسألك،
0: أيوة بارك
1: ما هي المعية؟ هل المعية معية كما يقال يعني فيزيائية؟

0: مادية أم أنها معية قوة
1: ونصر وكلاءة
0: تأييد
1: بارك الله
0: هكذا؟
1: نعم هذا أنا الذي قرأته من جميع المفسرين. طبعا لا الله معنا ويعرفنا ويعرف كل شيء عنا، لكن عندما يقول والله معكم معية فيها كلاءة وحفظ ونصر وتأييد
0: بأقل في هذا
1: السبب كل المفسرين من معية نصر
0: باب أول هذا الكلام كذلك.
1: يعني هنا طبعا يقول أنا ما وجدت فيها خلافا، الزمخشري ولا عند الرازي ولا عند البغوي الكل يقول هذا الكلام. هو العلو بارك الله فيك عندما نأتي الله الأعلى الأعلى، وإحنا ذكرنا ذلك في سورة الشورى، هنا العلو أعلى من خلقه، يعني الأعلى حقيقة ومجازا. ثم الأعية إنني معكما أسمع وأرى، الله تعالى قال لموسى عليه السلام كيف تكون المعية؟ هل الله جل جلاله يجسم؟ حاشا لله، معكما بعلمي وحفظي وتأييدي، والله يعني هو الذي خالق القلوب.
0: يعني الآية المشهورة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.
1: أيوة جيد، هو معهم بعلمه وحفظه وتأييده قولا واحدا، يعني ولا نستطيع أن نجسم، الله تعالى لا يجسم،
0: لأن الله سبحانه وتعالى
1: أعلى من خلقه،
0: لأن الله سبحانه وتعالى تحدث عن نفسه فقال الرحمن استوى.
1: كل أسئلة تتعلق في المفترض الإنسان أن يفكر فيما أنزل الله لا في ذات الله، وبالتالي لا تصل إلى شيء. ولطالما اختلفت الفرق الإسلامية في هذه الأمور وما خرجوا بشيء.
0: طيب إذن هم الأعلون
1: جيد
0: الله وهذا ترقي، يعني
1: ترقي بارك الله فيك.
0: ولن يتركم أعمالكم
1: ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم أعمالكم، وسأشرح لك لماذا. دعني حتى والله لو قال فلا تهنوا ولا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، هذا كلام يكفي. أنتم الأعلون هذا كلام من الله، لا والله معكم. لما قال وأنتم الأعلون قد يظن ظان، قد أنا أقول هذا الاحتراس، أخي مسلم يقول أنت الأعلى شيء عظيم، أولا أنت من وين تكون أعلى؟
0: لا تفهم كما فهم.
1: لما قال والله وأني من هذا المكان قال والله معكم من الله. هذا معنى دقيق. أحد المفسرين أعجبني جاء معنى جميلا، قال مسلم صادق يقول وأنتم الأعلون، يا أخي نحن، هو يقول لي نحن ضعاف، نحن قلة، نحن عفو، والله معكم أعلى لأن الله معك، يعني قلتك لا شيء قوة الله، ضعفك لا شيء أمام قريش بالنسبة لقوة الله. ففي كل الحالات هذا من الاحتراس. أنا حبيت أن أوضح هذا.
0: طيب ولن يتركم أعمالكم
1: لن يتركم، نتكلم عن وتره في اللغة العربية. تعرف الحديث الذي في البخاري يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته صلاة العصر
0: فقد وتر، ليس المفقود أو ليس هو، يعني ليس هو الفاقد،
1: هو الفاقد
0: هكذا
1: وتر فلان، كأنما فقد عضوا مهما من أسرته. الموتور الذي قتل له قتيل من أعز الناس إليه، اتفقنا؟ هذه هي كلمة وتر بهذا المعنى، العرب تستعمله هكذا.
0: طيب لماذا تسمى صلاة الوتر بهذا الاسم؟
1: الوتر لأنها الإفراد،
0: لأنها واحدة،
1: لأنها واحدة. الوتر نقول الوتر والوتر بمعنى الإفراد أستاذ محمد،
0: والله وتر، والله وتر
1: أعني له، أنا قتل له قطع وحيدا، أنا إذا منه أعز الناس إليه حتى أفردوه وأصبح وحيدا، هذا المعنى جيد. ما ولن يتركم، ما معنى ما قلت لك في البداية ولن يتركم أعمالكم؟
0: لن يحبطكم إياها،
1: لن يضيع أعمالكم، لن يضيع أعمالكم. هذا معنى بسيط. لماذا لم يقل لن يضيع أعمالكم، لن يبطل أعمالكم؟ قال لن يتركم. جميل، لو التي تقومون بها ومن بينها الجهاد وأعمالكم التي تتقدمون بها لله تعالى ومن أعظمها الجهاد، كأنها جزء منكم، ولن يتركم أعمال، لن يفردكم عنها. ذهبت المعنى البعيد، معنى عجيب، كأن هي في الحقيقة لما تعمل هل يجب على الله أن يثيبك بذلك؟ لا يجب على الله، هو يتفضل بثوابك أيها المسلم. جيد، ليصور أن عملك الفاضل كأنك تحتاجه، بل هو مستحق لك، كأنه عضو منك، كأنه عضو منك واضح؟ فقال

0: لكم المفترض ألا تفارقكم أنت يوم القيامة، ما الذي سينفعك أنا وأنت وغيرك؟
1: أبدا.
0: والدي أو والدك مالك ينفع؟ ما الذي المفترض أن تعتز به والمفترض أن يصحبك يوم القيامة؟ الله قال لك لن أفردك عن عملك ولن يعني لن يترك الله عن عملك. بمعنى وهذه استعارة عجيبة جدا في التصاق العمل بصاحب العمل بارك الله فيك.
1: لا لا، لكن أنا أريد أين معنى الترقي هنا؟ حينما قالوا أنتم الأعلون والله معكم،
0: ومع ذلك ليس شرط معنى الترقي، الترقي كان ما بين الأعلون والله معكم، بعد ذلك قال ومع كل ذلك لن يحرمكم أجور. هذه الآية كأنها تحمل العلة ما سبق أيضا في ارتباط، كأنه يقول فلا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم بسبب ما؟ بسبب أن الحياة الدنيا إنما هي لهو ولعب وزائلة ولا شيء فيها، فكيف تضعفون؟ يعني الحياة الدنيا زائلة لعب ولهو، لو كانت ذات قيمة يا أخي لا تذهب للقتال ولا تقاتل ولا تعرض نفسك للموت. أما الحياة الدنيا هي زائلة ومتصرمة وسريعة الاضمحلال لاعبا ولهوا، شو هي الحياة ولا شيء؟ وجاءت آيات كثيرة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. الحياة الدنيا وصفها الله كثيرا، نظرا لتصرمها وانقطاعها وزوالها شبهها الله. نعد تشبيه أستاذ محمد، الحياة الدنيا لعب
1: بليغ
0: بارك الله فيك، الحياة لعب، يعني فقط الولد ماذا يفعل؟ يلعب خارج بيته ثم يعود، انقضى وقت اللعب انقضى وقت له. ويقول فلا تهنوا بسبب أن الحياة الدنيا فترة قصيرة وستنقضي. يعني إذن هذه جملة سببية لما سبق.
1: طيب ما العلاقة بين إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم؟
0: هنا يقول الحياة الدنيا لعب ولهو شيء، لكن الأفضل لك وهذا يبقى معكم إلى يوم القيامة،
1: وهذه إن شرطية،
0: وهذه إن شرطية،
1: وإن تؤمنوا ويؤتي
0: دنيا لعب وله، أما الأفضل منها أن تؤمنوا وأن تتقوا، وما بين
1: الإيمان والتقوى؟
0: الإيمان وحده منزل أقل، التقوى منزل أكثر. إن تؤمنوا وتضيفوا للإيمان درجات التقوى، الناس يختلفون. فهنا يكم أموالكم.
1: طيب ولا يسألكم أموالكم،
0: هذه غير سنشرحها الآن. أعطيني فرصة. إنما الحياة الدنيا، إنما كما تعرف
1: كافة ومكفوفة،
0: كافة ومكفوفة، هي إن حرف ناسخ دخلت عليها ما وتفيد القصر. الحياة لعب أستاذ محمد، يعني كأنه يقول ما الحياة إلا لعب، ولا يعني يؤكد لماذا يؤكد أن الحياة ستنقضي حتى الإذن بخن، ماذا أفعل فيها يا أخي؟ عندك مليون، عندك عشرة، عندك كذا، ستموت وتدخل القبر. هو يرسخ هذا المعنى حتى يتشجع المسلمون ويطيع ويذهبون إلى طاعة الله ورسوله.
1: يعني أنا قلت كافة ومكفوفة من حيث العمل، لكن من حيث المعنى هي تفيد القصر والحصر.
0: بارك الله فيك.
1: لكن هل هذا القصر والحصر حقيقي؟ يعني هل الحياة الدنيا ليست إلا لعبا ولهوا؟
0: بارك هذا، شكرا للسؤال. هذا يسمى قصر ادعائي.
1: ادعائي،
0: قصر ادعائي في اللغة العربية، كما لا يخفى عليك أنا أريد فقيقة أن آتي بشيء. اللهم صل على سيدنا محمد. القصر في اللغة العربية والحصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، معلش دائما
1: ملاحظ. لا بالعكس، جيد.
0: قصر حقيقي لا إله إلا الله،
1: هذا لا مراء فيه،
0: لا حقيقي لا إله إلا الله. قصر ادعائي مثل هذا، إنما الحياة الدنيا لعب ولا هي، الحياة الدنيا فيها لعب، فيها سياسة، فيها زواج، فيها طلاق، فيها جد،
1: كما تقول إنما الشاعر زهيد،
0: في مليون شاعر غير زهيد. فأنت ادعيت أن الشعر فقط عند زهير، صحيح؟ هذا قصر ادعائي. قصر قلب تقلب بخل كما سليل، فإنما يبخل أنت الغني هذا الذي يبخل يقول أمسك على ألحق الضرر بالآخر أو أمسك، لا أنت تبخل عن نفسك. إذن قصر قلب، إذا عرفناهم حقيقي ادعائي قلب، يوما ما نراجع بدقة هنا،
1: يوما ما يسألني حتى ترى حفظي إذا حفظت أم لا.
0: أنت ما شاء الله تحسن، يعني صرت أحسن مني الحمد لله.
1: لا العفو إزاك.
0: لا أنا عجبني الدكتور، ليس الدكتور، عبد القاهر الجرجاني رحمه الله صاحب البلاغة، نقلا عنه الطاهر بن عاشور يقول إنما هي صحيح قصر.

0: لماذا تفيد السببية؟ لأن هو يستشهد ببيت من شعر يقول بكرا صاحبي إلى كذا، إن النجاح في ذاك البكور.
1: يقول نقلا عن عبد القاهر
0: الجرجاني، أيوه ينقل عنه يقول إن هنا تعطي السببية، تعطي السببية، بكر صاحبي كذا، إن النجاح في ذاك، كأن يقول بسبب أن النجاح في البكور، هو نفس الكلام، فلا تخدوا ولا تدعوا إلى السن بسبب أن الحياة من لعب ولهو، يعني السببية مفهومة من ذلك الربط، هذا الذي أخرتك شوي عنه.
1: يقول وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم،
0: ولا يؤتكم أجوركم، الأجر كما تعرف
1: مقابل عمل،
0: مقابل عمل، وكل ثواب الأجر في الدنيا مقابل عمل، فيه معنى لكم والله تأخذ
1: الجبل تفيد المضاعفة كذلك.
0: طبعا طبعا،
1: لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجور،
0: يضاعف الأجور، يؤتكم أجوركم. قال ولا يسألكم أموالكم، لا يسألكم أموالكم، الإنسان خلق يحب المال، وتحبون المال
1: حبا جما،
0: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني وتحبون المال حبا جما. هنا قال وإن تؤمنوا وتتقوا وتتبعوا طريق الشرع وتجتهدوا في طاعة الله ورسوله يؤتكم أجوركم ولا يسألكم جميع أموالكم. هو سألكم ربع العشر، ولا يسألكم أموالكم، يعني أنت هل أنا مطالب حتى أرضي الله أخرج من كل مالي؟ من قال هذا؟ لو قال اخرجوا من جميع أموالكم لا أحد يتصدق ولا أحد ينفق، لأن المال غريزة في حب الله فيفيد العموم، من ألفاظ العموم. لا يسألكم جميع أموالكم، وجيد ما سأله، سألكم ربع العشر، جزءا من أموالكم، هذا واحد. لا يسألكم أموالكم لحاجة هو إليها، إنما يسألكم أموالكم لحاجتكم،
1: هكذا
0: أنت تريدها، أنت تستحقها، أنت تحتاج ذلك الإنفاق، لا يسألكم هو جل جلاله وفي غنى عنها، ستأتي بعد قليل والله الغني وأنتم الفقراء. المعنى رقم ثلاث، ثالثا لا يسألكم أموالكم، إنما يسألكم أنتم لستم أصحابها، المال مال الله،
1: أنتم أمناء عليها،
0: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، المال مالك وأنفقوا مما جعلكم، وآتي الوقت أنتم طالبون بشيء من عليكم. إحفاء في العربية هو الإلحاح، إن يسألكم، هو الله سبحانه وتعالى هذا من باب التنزل وتعالى يجاري البشر،
1: منها كأنك حفي عنها أو كذا،
0: كأنك حفي عنها، كأنك محيط بها
1: هكذا.
0: لا، لكن الإحفاء في العربية الإلحاح، دع الإحفاء والإلحاح، إن يسألكموها فيلح عليكم
1: في سؤالها،
0: في سؤالها تبخلوا. هذا الله يقول كلاما، لو الله قال عندك 100 مليون وأخذ منك 100 مليون ما أحد يعطي. إن يسألكم جميع أموالكم ويحفكم في الطلب فإن ذلك سيجعلكم تبخلون، وبعد ذلك ويخرج أضغانكم، يخرج كراملكم ستبخلون، وهذا سيخرج أضغانكم. وإذا سألك الكل من باب أولى لا ينفذون، إلا مثل رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وكذا، هذا لا يعني أن الصحابة كانوا كلهم بهذا الشكل، إنما هذا الغالب البشري.
1: يعني هذا يذكرني بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيح على ما أذكر، في الثلاثة النفر الذين يعني ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة، الأبرص والأقرع والأعمى.
0: صحيح.
1: فحينما يعني فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، شاف الأبرص وشاف الأقرع وشاف، وكان كان فيه برص حتى يستقذره الناس هكذا، كما ورد في الحديث.
0: صحيح.
1: وكذلك الأعمى وكذلك الأقرع، لكن حينما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم أرسل إليهم ملكا يختبرهم، فجاء عند الأقرع فقال أسألك ناقة، وأعطاه الله سبحانه وتعالى واديا من الإبل، والثاني واديا من البقر، والثالث واديا من الغنم. فالأول قال أسألك ناقة يعني أشد بها رحلي ومسيري وسفري، وأنا ابن سبيل قد تقطعت بي السبل. قال إنما ورثته كابر عن كابر.
0: الله أكبر، كيف يجحد الإنسان،
1: كيف جحد، وهو سأله ناقة،
0: ناقة،
1: والله
0: أعطى واديا،
1: واديا
0: جل جل،
1: يعني آلاف مؤلف. الأعمى قال إلا مستخلف على هذا سبحانه الله.
0: يتبين الإنسان
1: والناس،
0: وانظر الكلمة فيها تسألكموها.

0: يسألكموها
1: لا
0: علم هذه لكم. العلماء قالوا لما يقول الله يقول لا يعطي الإنسان بمجرد المسألة. الإنسان لو تسأله مرة لا يعطي، عندما تحفيه بالسؤال يعطيك. قال أنتم إن يسألكم ويحفيكم ومع ذلك ستبخلون. وهذا البخل سيخرج أضغانكم. أي أضغان؟ الأضغان كما قلنا
1: الضحائن، الأحقاد، الكراهية.
0: الأحقاد. بعض المفسرين يقول يظهر يتكلم عن أهل النفاق يخرجون أضغانهم ضد الإسلام. ما هذا الإسلام الذي يطالبنا صباح مساء بالإنفاق؟ هذا معنى، وهذا موجود في سورة المنافقين. اقرأ معي قوله تعالى: هم الذين يقولون
1: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا.
0: ولله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا
1: ولله السماوات والأرض ولكن
0: لا يفقهون. هذا واحد.

0: ينفذ وبعضهم ينفذ
1: هكذا. نعم. طيب أنا أتي إلى الناحية اللغوية، قال نعم. إن يسألكموها إن شرطية
0: صحيح،
1: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، جوابها تبخلوا؟
0: نعم الجواب تبخلوا، فيحفكم معطوفة على الشرط،
1: على الشرط.
0: إن يسألكم كأنه قال إن يحفكم في السؤال، إن يحفكم فيحفيكم، الياء حذفت لأنها مجزومة في فعل الشرط،
1: هي مجزومة،
0: مجزومة
1: والجواب مجزوم،
0: والجواب مجزوم، إن عند ثلاثة أفعال مجزومة.
1: سبحان الله.
0: أربعة، ويخرج أضغانكم معطوف مجزوم.
1: طيب يقول ها أنتم هؤلاء لاهي فمنكم من يبخل ومن يبني وأنتم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
0: بارك الله فيك. هذه الآية طبعا جملة صعبة. الكلام السابق ماذا قال الله جل جلاله؟ قال لا يسألكم أموالكم، الله لا يسألكم أموالكم كلها، إنما شيء بسيط. الدليل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، لذلك ولا يسألكم أموالكم، فهذه تصحح معنى السابق وتقرره وتؤكده. هذا واحد، أنت معي؟
1: معك.
0: ها أنتم، دعني نقف عند الهاءات. ها أحيانا في القرآن يقول ها أنتم هؤلاء، أحيانا يقول ها أنتم أولئي،
1: نعم،
0: وأحيانا يحذف الهاء نهائيا. قال يا موسى لم يقل ها هم هؤلاء، إنما حذف الهاء. موسى عليه السلام من يعني من يشكك في كلامه؟ قال أين قومك؟ قال هم أولئك، لا يحتاج الأمر إلى مزيد توكيد،
1: وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى وهو أعلم به،
0: وهو أعلم. لكن هنا الله يخاطب هؤلاء ويريد أن يضع صورتهم أمام عيني، كأنهم يكذبون، معقول نحن نبخل؟
1: يعني هذه الهاء للتأكيد أم للتنبيه؟
0: للتأكيد والتنبيه، هذا هو السؤال. هي في البداية للتنبيه، لما تتكرر تصير للتأكيد والتنبيه. أنت معي؟ فكأنهم يقولون معقول هل هذه هي شخصية؟ يقول أنتم هؤلاء تنفقون، تدعون ولا تنفقون، كأنه يقول ها أنتم هؤلاء الموصوفون بالكلام السابق، جيد، ما وصفنا؟ تدعون لتنفقوا في سبيل الله فتكرهون وتبخلون، بهذا المعنى. فقدم كأنه يقول أقدم لكم أنفسكم، لا تعرفون حقيقتكم، ها أنتم أولاء. أنت واحد لما يشك في نفسه تعقيقتك، والله أنا أقرأها هذه حقيقتك، وهو الله تعالى يقول ها أنتم، ويعرف هؤلاء جملة استئنافية، تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. لما قال فمنكم من يبخل، ف كما
1: تبعيضية
0: لا تفريعية،
1: تفريعية نعم
0: جميل، فمنكم من يبخل معناه
1: المن تفيد التبضيع،
0: جيد، والفاء تفريع،
1: التفريع
0: جيد، تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل معناه
1: والآخرون لا يبخلون،
0: ممتاز، وهم الصحابة وفي ناس كبار كثيرون، ومنكم من يعطي ويستجيب، لكن لماذا هو رجح فمنكم من يبخل؟ السياق كله عن هؤلاء. وإلا أبو بكر ماذا تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عبد الله الرحمن بن عوف قيل له، والله أعلم في يعني الحديث، قيل له ستدخل الجنة مع العشر المبشرين بالجنة، عشرة، ولكنك ستتأخر، في معنى الحديث أنك ستحاسب على أموالك. قال إذا أنفقت عشرة غني، هل غني من ينفق وكاد شاك أدي حقوق. فلذلك
1: وكلام ينطبق حتى
0: ما يعطي الفقير المؤمن، فقير مؤمن جيد وصابر، غني مؤمن وشاكر ويتصدق، جميل، المجتمعات تمشي بهؤلاء. لكن أنا قصدي المقابل حذف، لماذا حذف؟ لأن السياق في ذم هؤلاء، كأنه يقوم لك بمجرد ما قلت فمنهم، فأنت تفهم أيها المتدبر، ومنهم من ينفق ويبقى.
1: طيب هي المنات إذا صح الجمع هنا كثيرة، من يبخل هذه من وليست من،
0: من اسم موصول،
1: اسم موصول، ومن يبخل كذلك موصول،
0: موصول وشرطية، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه،
1: شرطية
0: من بالكسر هي تفيد التبعيد، ولما تكون من قد تكون اسما موصول، موصولا نحمل الشرطية،
1: وقد تحمل معنى الاستفهام،
0: جيد، نعم، من هؤلاء، نعم، بارك الله فيك، لها عدة معاني،
1: من يبخلوا،
0: تدعون لتنفقوا، اسمح لي، وقال لتنفقوا ماذا؟ المال محذوف هنا، لتنفقوا ماذا؟
1: مطلق.
0: مالا، أموالا في الزكاة، أموالا في الجهاد،
1: أنفسكم
0: تنفقوا، لكن هنا المال بالدرجة الأولى،
1: يعني الإنفاق على المال،
0: تدعون لتنفقوا.

0: أنواعا، أنا قصدي المفعول به حين يحذف يفيد العموم
1: الإطلاق.
0: فمنكم تدعون لتنفقوا في سبيل الله للتمكين، قالوا هذه من موصولية قولا واحدا، من يبخل،
1: والدليل الفعل المضارع مرفوع،
0: مرفوع من يبخل بماله ويمسكه. هنا الآن انتقل إلى الشرطية وقال
1: ومن يبخل،
0: فإنما يبخل عن نفسه،
1: وجوابها هذا
0: وجواب ومن يبخل ومن يمسك ومن يظن بالمال، من الظن بمعنى البخل، فإنما يبخل عن نفسه. قلنا قبل قليل إنما هنا أداة قصر وحصر تفيد القصر القلبي، تقلب المعنى. في الحقيقة أنت عندما تبخل أيها الإنسان تبخل على الآخرين أم تبخل عن نفسك؟
1: الظاهر على الآخرين،
0: على الظاهر كأنت هذا الحقيقة أنت فقط لو
1: سبحانه أنت تبخل كما قال.
0: نعم بارك الله فيك. فهذا لا أذكر كم بقي من الخروف الذي ذبح، قالت ذهب كلها إلا كتفها، قال إيه قالت بقي كتفها أو شيء، قال لا ذهب كلها بقي كلها إلا كتفها.
1: سبحان الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: يعني العكس، يعني
0: كلما أنفقت هذا الذي يبقى، بقي الكتف هذا هو الذي لا ينالنا منه شيء.
1: والآية الكريمة التي تقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق،
0: بارك الله فيك،
1: ما عند الله هو الذي تقدمه.
0: نعم بارك الله فيك. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، هو الفعل بخل في اللغة العربية يتعدى بعن وعلى،
1: بخل عن كذا،
0: نعم
1: وبخل،
0: بخل عن وبخل على يجوز. لما نقول بخل على يقع على على تعدى على حق الفقير، بخل عن أي بخل عن نفسه ولم يقدم لها شيئا ينفعها يوم القيامة، لكن الله فضل أي
1: عن.
0: في الحقيقة أنت تبخل على الآخرين وتبخل عن نفسك بالدرجة الأولى ولا تقدم لها شيئا ينفعك يوم القيامة.
1: يقول والله الغني والله الغني عن مالكم عن إنفاقكم،
0: صحيح،
1: وأنتم الفقراء إليه
0: جل جلاله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله،
1: نعم،
0: والله هو الغني الحميد. فهنا قال والله الغني، ماذا تلاحظ؟ المبتدأ معرف، والله غني، لا الله
1: لا.
0: الغني المطلق، ألف واللام تفيد كمال الجنس، كمال الغنى وإطلاقه عند الله الغنى المطلق. وأنتم الفقراء، أنتم الفقراء كمال الفقر عندكم، واضح؟ هذه الجملة تذليلية تؤكد الكلام السيء إلى أموالكم إلى إنعامه جل جلاله. فهذا عندما نعرف المبتدأ والخبر نحن مع أسلوب القصر، حصر الغنى المطلق عند الله، الله الغني، غيره
1: الفقير،
0: غيره قياسا له ولا شيء، عنده 100 مليار لا شيء بالنسبة لي. يعني الآن تقيس أنت إنسان في هذه الدنيا عنده 100 مليار برب العالمين الذي خلق السماوات والأرض.
1: نعم قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
0: وإن تتولوا وتعرض عن الدعوة وعن الجهاد في سبيل الله
1: وعن الإنفاق،
0: وعن الإنفاق في سبيل الله، ماذا يفعل جل جلاله؟
1: يستبدل قوما
0: غيركم، يستبدل قوما غيركم بكم،
1: يستبدل قوما بكم غيركم.
0: طبعا هو قد يستبدل قوما غيركم بكم، لأن الذي تدخل عليه الباء هو المبدل منه. وذكر القوم كأنه يقول يستبدل قوما غيركم أطوع لله منكم، أكثر طاعة وتقوى لله.
1: ما المقصود بالقوم هنا؟
0: أي قوم؟ قوم يعني
1: بشر، ملائكة،
0: بشر؟ لا البشر، نتكلم في الكرة الأرضية. يستبدل قوما غيركم، انتظر، ثم لا يكون أمثالكم. في مثل هذه الصفات، صفات البخل، صفات الوهن، صفات النكول عن مناصرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
1: لكن إن هنا تفيد هي شرطية،
0: نعم،
1: إن تتولوا، لكن شرطية ربما تتحقق.
0: طبعا
1: ما قال، ما قال إذا ولو إذا تتولوا، عفوا،
0: إذا فيها أكثر تحقق، لكن إن شرطية. وهنا يتحدث مع تولوا يستبدل قوما في الحق التوبة،
1: أو لو تفيد الامتناع.
0: ولو توليتم لفعل بكم، لكن هنا الحقيقة تتولوا ماذا يفعل؟ سيهلككم ويأتي بقوم غيركم، غيركم، وبالتالي هنا يحثهم إلى العودة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
1: طيب يعني إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، هذا عجز السورة، نهاية السورة.
0: نعم
1: قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، إلى أن قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما علاقة هذه الخاتمة
0: نعم
1: بما بدأه في أول

0: السورة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: وتتعلق بارك الله في سورة محمد ذكرت كل الطوائف، ذكرت أهل الكفر والصد عن سبيل الله، ذكرت أهل الإيمان الصادقين الطائعين، وذكرت المنافقين. فبدأها بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وأنهاها بخطاب مع المنافقين نفاق عقائدي، نفاقا عقديا. فالتي تريد أن تتولى فهددها الله بأنه سيبدل قوما غيرها. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. نحن قلنا بأن سنرجع أسئلة الأخوة المشاهدين إلى ما بعد سورة الفتح بإذن الله، حتى يعني
1: عددها قليل الآن، بدأت تتكاثر،
0: بدأت تكثر أكثر يعني تكثر. ثم أن سورة محمد لم نمضي فيها وقتا طويلا. نقدم بعد الإذن من الأخوة المشاهدين رسالة وردتنا من صاحب السمو حاكم آية الحلقة، أقرأها إذا سمحت لي فضيل الشيخ ثم نعلق على الرسالة، وهي استدراك في الحقيقة. يقول الأخ محمد بن حسن خلف المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد شاهدت الحلقة المعادة من في رحاب سورة اليوم الاثنين الساعة الثالثة صباحا، وقد جاء تفسير الآية العاشرة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم غير واضح على الأقل من ناحية تاريخية.
1: نعم نعم.
0: يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يقول والتفسير كما يقول من قبلهم هم قوم لوط والقسدوم، قال الله تعالى إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نعم. الآية 34 من سورة العنكبوت. وللكافرين أمثالها، الكافرون هم سكان القرى الأخرى وهي المؤتفكات أمثالها من العذاب. قال الله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، الآية 9 من سورة الحاقة. المؤتفكات هي القرى التي أبادها الله وقلبها على أهلها كما قلب سدوم وعمورة في القرن 19 قبل الميلاد كما ذكر في العهد القديم من الإنجيل. لكم الشكر مع طيب التمنيات الصادقة، أخوكم سلطان.
1: جزاه الله خير شيخ، حفظه الله. أنت لا يعني لا يجهل أحد أنه هو رجل محقق تاريخيا. يعني نحن في الحقيقة أستاذ محمد حين شرحنا الجانب اللغوي بالدرجة الأولى، وإحنا برنامجنا لغوي بياني، لكن هذا الرأي وجيه من ناحية تاريخية من المؤخر، وقلنا في صميمه بالعكس يؤيد، ونحن بحاجة إلى من يرشدنا ومن يحقق تاريخيا. يعني كثير من المعلومات صحيح، هو سدوم هي القرية الأساسية ثم القرى الأخرى عمورية.
0: تم كثيرا بالناحية التاريخية لصاحب السمو بحث حول اللغات
1: صحيح،
0: وحول بداية منشأ اللغات. قال في مقدمة المحاضرة قال لن أركز إلا على القرآن، فهو سوف يكون يعني مصدري الأول.
1: نعم.
0: في تتبع اللغات وسير اللغات
1: ونشأتها
0: والشعوب ونشأتها وتحركاتهم وهجرتهم، فكان استشهاده دائما بالقرآن جزاه الله خيرا. ولعله فيما سيأتي من آيات متعلقة
1: حفظه أو من غيره يعني. أما الناحية التي نؤكد عليها هي الناحية نتقرب
0: ومن علمت فقد جهل.
1: لا لا، نحن نتعلم، كلنا نتعلم جزاه الله خير،
0: نتعلم منه جزاه الله خيرا ومن غيره جزاهم الله خير الجزاء. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنشرع بحول الله تبارك وتعالى. أشكركم جزيل الشكر، وملتقانا بحول الله يتجدد الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أنت كمؤمن تعز بالله، أنت أقوى الأقوياء. ورد في بعض الآثار إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس بما في يديك، وإذا أردت أن تكون كرام، لأن الله موجود في الأول الإسلامية. والده قائد، والده عريف ومساعد وملازم، ملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد، كل هذه الرتب مهما علت في. فإذا هدده عريف وبكى، معنى غبي جدا، يعني الإنسان بالله أي قوي هو في قبضة الله، كل ما حولك بيد الله، كل من حولك بيد الله، فوقك بيد الله، كل من تحتك بيد الله. لا يمكن أن يقبل خوف وفزع وهلع وانهيار مع الإيمان بالله، بل إن الإيمان بالله أصل في الصحة النفسية، التماسك والقوة والمعنويات المرتفعة ومواجهة الأخطار ورباط الجأش تحتمله بحقته بطغيانه وراء فئة وشرذمة قليلة جداً مستضعفة خائفة وصلت إلى البحر وهو من ورائهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل تكون مطمئن. فمن صفات المؤتق من نصر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف وكذبه أهلها، خفوا استهزأوا أن ينالوه بالأذى وسق قدمه. الأرجع إلى مكة له زيد، رسول الله أرجع إلى مكة وقد أخرجتك. كان هناك خط بيان، ضل الخط إلى النهاية الصغرى، يعني مكة أخرجته، كفرت بدعوته واستهزأت به، فلما لجأ إلى فعل أهل مكة ليس له أحد، فقال كلمة لا تنسى، قال يا زيد الإنسان بالله

مهدور دمك. تقول: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أي إنك سوف تصل إلى المدينة سالماً، وسوف تؤسس دولة، وسوف تنشئ جيشاً، وسوف تحارب أقوى دولة في العالم، وسوف تنتصر عليها، وسوف تأتيك غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. والآن أيها الإخوة، العالم الإسلامي خط البيان في النهاية الصغرى، في الحضيض. اصطلح العالم كله على محاربته، وأي عمل عنيف على سطح الأرض ينسب إلى المسلمين، وغرباً يحارب، والإعلام بكل قوته يحارب المسلمين، والمؤمن الصادق هو أبداً. إن الله ناصر هذا الدين، إن الله لا يتخلى عن المؤمنين. وأخطر شيء في حياتي

0: 99.3.
1: كمال النهايات دلالة التوفيق في البدايات، فالخواتيم المشرقة إنما تكون لمن أسس بنيانه على التقوى. النهاية دوما هي قسرقة بدكام أصولها، نهايته بالعثور على محصولها. ولقد قالها الصالحون: قرب بيتك من الله في الآخرة كقرب قلبك منه. لطرت إليك وطويت الروح في جنبت قلبك بدمع المحب، وإن ذقت وصلا به فهمت لماذا بكى إبراهيم حتى قال: إني صل له الولد على الحريق كأنها جود سحائب من عليين.

سلام من الله عليكم مشاهدينا. يقول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. مشاهدينا، في هذه الآية قصة ابتلاء وقصة عصيان في قصص اليهود. إيلات أيلة، أم أنها تقع على ساحل مدين، أم طبرية، أم غير ذلك؟ كان هذه القرية التي حصل، وهل إذا كانت هذه القرية وهذه القصة قد حصلت مع بني إسرائيل في فلسطين، هل تطرح جدلية الحق التاريخي والحق الديني لملكية فلسطين؟ مشاهدينا، سنتابع ابتلاء تعاملهم بالخداع واحتيالهم على الله عز وجل وخداع اليهود لنا الآن بتسمية أم الرشراش بإيلات. مشاهدينا، تقريرنا المصور إن شاء الله سيذهب بنا إلى مدينة العقبة الأردنية. مدينة العقبة أول مدينة إسلامية تأسست خارج الجزيرة العربية، وسنتعرف على العلاقة بين العقبة وأيلة القديمة وعلى علاقتها بمدينة إيلات 40، وسنتعرف على علاقة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة عباءته التي أهداها، وكذلك العقبة، وسنتعرف إن شاء الله تركت. سيكون معنا من العقبة إن شاء الله الأستاذ عبد الله كرم المنزلاوي المتخصص والمؤلف، مؤلف 7 كتب في موضوع العقبة. أما هنا في الاستوديو في بيروت فضيفنا هو الدكتور صلاح الخالدي، أستاذ التفسير في الجامعة الإسلامية العالمية ومؤلف متخصص في التفسير وفي الشخصية اليهودية وفي بني إسرائيل. دكتور صلاح، ضيفا عزيزا دائما على هذا

0: حياك الله وأكرمك الله تعالى.
1: يعني في هذه الآية قصة قرية وفيرة الصيد، قصة عن بني إسرائيل في سورة مكية، سورة الأعراف. هؤلاء عصوا الله عز وجل، هل كانوا في فلسطين مكان القرية؟ أشياء كثيرة، نريد أن نعيش كل هذه النقاط في سياق جو السورة وجو الآية إذا تكرم.
0: حياكم الله تعالى.
1: الله حيث.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، حاضرة البحر، هذا الموقع الجغرافي لهذه القرية المذكورة في هذه الآيات من سورة الأعراف. هذه القصة معروفة في القرآن وفي التفسير بقصة أصحاب السبت، وهي مذكورة في الأعراف الأربع آيات 163 إلى 166. هذه القصة تمثل لنا نموذج للاعتداء اليهودي على أحكام الله تعالى وعلى تحايلهم على أوامر الله عز وجل. أخي الكريم، خلاصة هذه القصة من خلال هذه الآيات أن هذه القرية كانت قرية موجودة على ساحل أحد البحار، ربنا سماها حاضرة البحر. وأقول في معنى كلمة حاضرة البحر أنها قرية أو مدينة موجودة على شاطئ البحر، فهي حاضرة لهذا البحر، لا تغيب عنه، ثابتة دائمة على شط هذا البحر. هذه القرية كان يسكنها فريق من بني إسرائيل أو من اليهود، طبعا هذا بعد موسى عليه السلام بفترة طويلة، بعدما استقرت أحكام التوراة، بعدما رب العالمين نهاهم عن الصيد والعمل.
1: استقرت أحكام التوراة محرفة؟
0: استقرت زمن موسى عليه السلام، طبعا بعد ذلك صابها تحريف، فبعد هذا خلط الحق بالباطل، فكان بعض أحكام الربانية موجودة فيها، لكن أضاف لها الأحبار بعض تحريفاتهم زيادة على أحكام الله سبحانه وتعالى. فكان اليهود
1: هم بيعترفوا دكتور بتحريفها؟
0: هم لا يعترفون بلسانهم، لكنهم عملية
1: مدان تلمود، إنما يعني أقوال
0: القرآن كما التوراة حرفوا عن مواضع، قالوا حرفهم حرفوا أحكام الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أنه هناك كان يهود منهيين عن الصيد في يوم السبت في تلك القرية أو تلك المدينة، وسمح لهم أن يصيدوا الأسماك في أي يوم من باقي أيام الأسبوع. فربنا ابتلاهم ليمتحنهم ويختبرهم، فأمر الحيتان أو الأسماك أن لا تأتي إلى القرية في باقي أيام الأسبوع، وأن تأتي إليهم في يوم السبت كما ربنا قال شرعا، كأنها سفن لها.
1: في فرق دكتور، وأنت متخصص في المصطلح القرآني، يعني كثير كنا نتعلم على يديك الفرق بين اليهود وبني إسرائيل وغيره، في فرق بين الحيتان أو مفردها حوت أو نون وجمعها نينان أو السمك، يعني لماذا لم يختار السمك يعني الحوت؟
0: أستاذ، أنت تقول النون جمعه نينان أو نعم. نونان، النون لا يجمع، إذا النون يعني هو صاحب الحوت.
1: أنا قرأت هذا، أنت المتخصص.
0: يريدون أن تكون سمكة، أن تكون حوتا، أن تكون كبير العمر، وهي إن القرآن
1: الحخمة والتضخيم
0: والتكبير والتكبير المقصود حقيقة غير الصحيح أحيانا،
1: يعني هذا منهج موجود في القرآن الكريم بوصفين،
0: وهو أن الكلمة تراعي الجو اللي تتكلم عنه، وفيها مراعاة لنفسية الموقع أو الأحداث أو الأشخاص أو الجو العام للآية.
1: بما أنك مؤلف الشخصية اليهودية، في مؤلف النفسية اليهودية؟
0: الشخصية اليهودية طبعا تاريخهم انحرافاتهم متطاولة، أما النفسية هي تحتاج إلى كتاب آخر في تحليل نفسية المعقدة اليهودية.
1: أنا أحرض على أنك تألف لنا كتاب في النفسية اليهودية.
0: نسأل الله أن يعيننا على ذلك.
1: إن شاء الله.
0: هو لا، هو كتاب أكبر من هذا حقيقة، يعني ممكن يكون عنوانه الأبعاد النفسية.
1: بشكل عام يعني حوالي 70 آية عن بني إسرائيل في سورة الأعراف.
0: الحقيقة سورة الأعراف تكلمت عن القصص بشكل عام، وكان فيها تركيز خاص على قصص بني إسرائيل، بداية مع سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، ثم ما حصل بعد ذلك إلى أن انتهى إلى هذه القرية أصحاب السبت. أولا لما ربنا ابتلاهم بهذه الأسماك يصمدوا أمام إغراء الحيتان أو الأسماك. شوف أستاذ عمر، حقيقة الروعة أن الله أمر الأسماك أو الحيتان أن لا تأتي بقية أيام الأسبوع، فنفذت الحيتان أمر الله تعالى ولم تأتي إلى، تقول لهم كنتم رجال تعادوا المدينة إلى ثلاث أمم أو ثلاث فرق، الأمة المخالفة التي صادت الأسماك في ذلك اليوم، الأمة الثانية الأمة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمة الداعية الناصحة وهم قلائل كانوا.
1: طب سنأتي إلى التفصيلات، إحنا ما زلنا
0: الأمة الثالثة هي الأمة الساكتة الحقيقة. فماذا حصل بعد ذلك لما ربنا أوقع بهم العذاب؟ أنجى الواعظين المؤمنين الناهين

0: المعتدين قرد خاسئين وسكت عن الساكتين احتقارا لهم.
1: سكتنا عارف أصلا هذه المعلومة، وهم يعني كما جاء في القرآن الكريم ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعرف هذه المعلومات عنهم. نعم. يعني هذا السؤال من المخاطب به؟
0: نقف أمامه لحظة لما ربنا قال اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اسألهم الأمر هنا النبي صلى الله عليه وسلم، والمفعول به اليهود. يقول الله للنبي عليه السلام يا محمد اسأل اليهود عن تلك القرية التي كانت حاضرة البحر. اسألهم هنا، اسألهم هنا أستاذ الكريم فيها الحقيقة دلالات كثيرة وعجيبة. خلاصتها بكلمتين أن هذه الكلمة اسألهم تدل على مصدر القرآن تاريخهم القصصين من عرف بها محمد صلى الله عليه بها أقرأ، وهذا في تاريخهم قصتها دل القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثاني هذا السؤال سؤال توبيخ وسؤال وكشف. يقول لهم أيها اليهود متملدون على أحكام الله تعالى أن هذا المشهد السيء من تاريخ كذا وكذا، هذا أمر آخر، فيعبال عن دليل آخر على جرائم تاريخهم من خلال كتاب الله سبحانه الأمر المهم. وهذه الآيات لم يعترضوا عليها ولم ينكروا تلك القصة ولم يكذبوها، بل سكتوا عنها، وكان سكوتهم سكوت خزي، خزي وهوان ومذلة، فسكوتهم إقرار بتلك الأحداث، فهذا دل أن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. اليهود أستاذ عمر يعلمون أن تاريخهم أسود وتاريخهم مخزي، ولهذا لما تكشفهم يطلون أن يسكتوا سكوتا مخزيا في هذا.
1: ولكن يعني لو كانوا يعقلون نبي مبعوث موجود خبر كتبهم وليس معهم. نعم أيوة. الآن هم يكشف له رسول الله.
0: نعم.
1: بالتالي
0: المؤمنون كفروا به. لم يكن كفر اليهود بسبب عدم وجود أدلة على عليه السلام، يعرفونه أن هذا حق مبين. طب لماذا كفروا؟
1: رقيل أيلة قلنا في المقدمة، وقيل نعم. ساحل طبرية، وقيل مقنة، وقيل يعني ساحل مدين، ويعني نعم. أشياء كثيرة. وهل هي العقبة أم لا؟
0: أستاذ عمر دعني أقول كلمة منهجية في هذا الموضوع. نعم. تحديد القرية اسمها وزمانها ومكانها وأشخاصها هذا علم يدخل في القرآن تحت علم اسمه علم مبهمات القرآن. مبهمات القرآن هي ما أبهمه القرآن ولم يبينه من أسماء الأشخاص أو المدية. ما هي؟ أبحث القرآن الكريم من وفات موسى في البخاري عن رسول الله عليه وسلم قال كان هو يوشع بن نون. إذن هنا القرآن أبهم اسم فتى موسى، الحديث البخاري بينها اسمه يوشع ابن نون. إذا لم يذكر هناك في كتاب، في كتاب الله في القرآن ولا حديث نبوي صحيح، إيش موقفنا؟ أن نبقيها على إبهامها لا نخوض في تفصيلاتها. هنا أستاذ الكريم القرية حاضرة البحر، الصحابة الآيات هذه قرأوها آلاف المرات، ما في واحد صحابي قال يا رسول الله ما اسم تلك القرية وفي أي زمان كانت وعلى أي بحر كانت، ما سألوا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: ولكن قلت في بداية كلامك دكتور صلاح، قلت في بداية كلامك أنه بعد موسى عليه السلام بزمن طويل يبدو.
0: بعده بزمن كم الزمن الله أعلم.
1: يعني إلى ما، لماذا أقول إلى ما استنت
0: أقول لماذا؟ أنه كان هو زمن موسى عليه السلام كانوا في سيناء، كانوا في الصحراء، لكن الآن في قرية وعلى شاطئ البحر وفيها مدن وفيها إقامة وفيها استقرار وفيها بناء.
1: ثبت في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام لم يدخل فلسطين،
0: ولم يدخل وما تقبل دخول فلسطين. إذن هنا المدينة بنيت بعد موسى عليه السلام بفترة كم الله أعلم كم سنة، 100 200 علمه عند الله. إذن
1: هذا منهجية التعامل مع المبهمات،
0: هذا الذي أقوله أستاذ الكريم حقيقة. يعني أنت قلت في المقدمة بناء على كلام السابقين أنها هي أيلة أو العقبة أو أم الرشاش أو كذا، قال بعضهم طبرية، قال بعضهم بحر المتوسط، قال بعضهم طبرية، قال بعضهم بحر أحمر، وهكذا. حقيقة هذا كلام لا يعنينا لو كان في تحديد اسم القرية أو مكانها أو اسم البحر أو زمان الأحداث هذه لو كان فيها خير لبينه الله تعالى في القرآن أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالما لم يبين لا في هذا ولا في هذا، فأنا لست مع الذين خاضوا في تحديد الزمان والمكان والاسم في هذا الاعتبار. أقول دعنا نتجاوز هذه ماذا نقول؟ نقف أمام حقائقها، دلالاتها، دروسها وعبرها، هذا هو الأهم من محاولة تحديد مكانها أو زمانها في هذا الاعتبار.
1: يعني إحنا بنستند إلى أنه ضيفنا الفاضل عند

0: مؤلف في أو مؤلفات في القرآن الكريم وتحقيقات الطبري وابن كثير ولا أدري القرطبي ربما
1: ابن كثير والطبري
0: والطبري ولكن في المقابل أيضا عندك دراسات في سفر التكوين أيضا تتبعت
1: نعم.
0: هذا السفر وعلى كل إحنا رح ننتقل للعقبة مع بعض بتقرير بعد فاصل. مشاهدينا انتظرونا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

من جديد نرحب بكم مشاهدينا ونذهب معا لنشاهد هذا التقرير ونذهب إلى مدينة العقبة لنرى ربطها الحضاري والتاريخي برا وبحرا وعلاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم لنشاهد معا.

وصل فريق البرنامج إلى هناك مع الغروب. هذه هي أم رشراش أو مدينة إيلات المحتلة. إيلات أو أم رشراش على ساحل خليج العقبة تقع في أقصى جنوب فلسطين، وهي امتداد لمدينة العقبة الأردنية من الشرق ولبلدة طابة المصرية من الغرب. وكي يصبح لليهود موطئ قدم على البحر الأحمر، احتلت قرية أم رشراش قوة إسرائيلية بقيادة إسحاق رابين، وكانت قوة من الشرطة المصرية عددها 350 جندياً وضابطاً ترابط في أم رشراش. قتلهم الإسرائيليون جماعياً ودفنوهم في مقبرة جماعية اكتشفت عام 2008. القادم في الأردن من الشمال إلى مدينة العقبة جنوباً يرى مدينة إيلات المحتلة أولاً، ثم يرى العقبة، وذلك بسبب الانحدار الطبيعي. العقبة أو أيلة شهدت حضارات التاريخ، واكتشفت فيها أيلة الأدومية وأيلة النبطية وأيلة الرومانية، حيث يقال إن هنا أقدم كنيسة في العالم. على أنقاض أيلة الرومانية بنيت أيلة الإسلامية، والتي تسمى الآن العقبة.

بنيت مدينة حيلة الإسلامية على شاطئ البحر في عهد عثمان ابن عفان، وتم بناء ميناء إسلامي وهو من أهم الموانئ التي بنيت في العهد العثماني، وكذلك بقي هذا الميناء من أهم الجميع.

العاصمة باب الشام، كانت المدينة لها أربع شوارع متعامدة تنطلق من الأبواب وتلتقي كلها في وسط المدينة، وهذا هو الطراز الإسلامي المميز لهذه المدينة، وتعتبر هذه المدينة من أكثر المدن التي يبرز فيها الطراز الإسلامي لبناء المدن الإسلامية. في وسط المدينة يكون المسجد الرئيسي وبيت الحاكم وخزان المياه والساحات العامة والسوق، فكانت الأسواق منتشرة في هذا المكان. نحن الآن نقف بالذات عند مسجد المدينة، وهذا هو مسجد أيلة، وهو أكبر مسجد كان موجود في مدينة أيلة. هذا المسجد لم يكن مسجدا عاديا، بل كان عبارة عن جامعة إسلامية. تخدم الثاني 60 عاما، شهدت تطورا كبيرا، كان فيها العديد من مصانع الفخار ومصانع الآجر والسين، وهذه المدينة كانت ذات نخيل، ذات أسماك. هذه المدينة كانت يعني مدينة تجارية كبيرة جدا، كانت منتهى القوافل التجارية البرية ومنتهى يعني ملتقى القوافل التجارية البحرية، وهذه المدينة خضعت بسبب هذه

0: أهلا بكم مشاهدينا. ينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الله كرم المنزلاوي من مدينة العقبة في الأردن. أستاذ عبد الله المنزلاوي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
0: أحب أن أعرف عن المدينة التي كانت فيها طفولتي أيضا تفصيلات كثيرة عن العقبة، فوجئنا بها ونريد الآن يعني أن نعرف أكثر، لأنه يعني الشكل العام لهذه المعرفة هي أنها مدينة سياحية، هذا ما يعرفه الناس، لكن لا يعرفون ما تحت العقبة من عقبة أخرى وبجانبها. نريد تفصيلات شمولية أول ثم ندخل معك في تفصيلات.
1: حقيقة هي مدينة تاريخية عريقة، يعني نشأت على قصاص المجد، ولها من الأهمية سواء كان على المستوى المكاني أو الزماني أو التاريخي ما جعلها محط أنظار كثير من الأمم والشعوب. أولا، مدينة العقبة تقع على رأس خليج العقبة، الخليج الثاني للبحر الأحمر، وهي تقع في يعني نسميها ممر الحضارات أو ملتقى الحضارات. فالحضارة الفرعونية أو حضارة مصر تجاورها، وكذلك حضارة الحجاز وشمال الحجاز، إضافة إلى أيضا حضارة الشام وفلسطين، فهي ملتقى هذه الحضارات قديما وحديثا. إضافة أيضا هي تقع ما بين الحد الفاصل ما بين قارة آسيا وقارة يعني إفريقيا، وتقع أيضا في بداية ونهاية الخط البري والبحري، يعني هي تقع عند نهاية الخط البحري وتبدأ الخط البري للقوافل التجارية قديما وحديثا. واليوم مدينة العقبة تطل على أربع دول، هي مشتركة بحدودها مع أربع دول، وهي فلسطين والأردن ومصر والسعودية.
0: يعني فعلا، وأنا أقف في الدرة في آخر العقبة حوالي 21 كيلو جنوب العقبة، أكون أشاهد بالعين المجردة يعني أربع دول أو بمكبر بسيط حتى.
1: نعم، حتى لا بالعين المجردة، مجرد أن تقف، فهي لأنه أصلا المسافة بيننا وبين الدول الأربعة لا يزيد عن 10 كيلو متر، هو عرض الخليج من الوسط، أما عرضه من الطرف فهو 5 كيلو متر. فأنت تقف وترى أربع دول، لذلك يعني أخذت هذه الأهمية. وحتى أن يعني المؤرخين والإخباريين العرب كانوا يسمونها فرضة فلسطين، هي عبارة عن ميناء فلسطين البحري الذي كان يوصلها بموانئ الهند وشرق آسيا وجنوب إفريقيا، وكذلك هي مدخل الحجاز الذي كان يفتح عليها الشام ويفتح عليها مصر ويفتح عليها فلسطين. فكانت من الأهمية بمكان، وهذه الأهمية جعلتها أيضا هي عبارة عن نقطة يعني توتر، فكانت تنتقل عبر تاريخها من حضارة إلى حضارة ومن دولة إلى دولة ومن مدينة إلى مدينة. فكانت العقبة محط أنظار كل الدول والممالك التي كانت حولها. هذه المدينة هي مدينة عربية أصيلة، أول من سكنها أو أول من نعرف أنهم سكنهم الأدوميون، والأدوميون هي عبارة عن قبائل جذام العربية، قبائل جذام، واستخدموها ميناء لهم، واستخدموها ميناء لهم، ميناء رئيسي في هذه. حتى أن عندما هاجر أو خرج موسى عليه السلام مع قومه

0: أراد أن يمر من هذه المنطقة منعه قوس جابر، وكان هو أيضا حاكم هذه المنطقة. قوس جابر الأدومي كان حاكم هذه، منعه أن يدخل من هذه المنطقة ويمر. ويبدو أنه كانت علاقة الأدوميين بالمصريين علاقة طيبة، فأراد زي ما تقول يعني أن لا يغضب المصريين، فمنع موسى عليه السلام المرور. ولكن
1: يعني هي مرور سيدنا موسى في أقوال كثيرة وربما تكون من مبهمات القرآن يعني، لكن نريد أن نسأل عن أنه العقبة أول مدينة إسلامية خارج الجزيرة العربية، نريد إلقاء الضوء على هذا الموضوع، يعني معلوماتك عن هالموضوع وعباءة النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها لأهل العقبة ودلالة ذلك.
0: صحيح، حقيقة مدينة العقبة أول ما تنبه لها طبعا بعد أن يعني تحدث أصلا القرآن عنها، وهي قرية التي كانت حاضرة البحر، وتحدث عنها أنها حاضرة، يعني هي حاضرة في المدن الساحلية، أي المركز الحضري للمدن الساحلية على الخليج، والحاضرة عكس البادية، أي أنها كانت مدينة متطورة، والحاضرة بمعنى عاصمة الإقليم والمدينة الكبيرة. فسماها القرآن في نفس الوقت القرية، وهي العاصمة التي يسكنها كبار الناس وعلية القوم، وكان فيها كبار الناس. وكذلك سماها حاضرة، أي أنها أيضا عاصمة كبيرة يحضرها البدو والحضر، والحاضرة البحر أي المشاطئ للبحر. واللي أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة للهجرة إلى تبوك، في معركة تبوك، أول ما التفت إلى مدينة العقبة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي إلى أن تكون هي ممر الفاتحين إلى الشام، وأن تكون هي حدود الدولة الإسلامية في العهد النبوي، وذلك حماية للدولة الإسلامية. فبعد يعني
1: تقصد أستاذ عبد الله المنزلاوي، تقصد أنه معظم الفتوحات الإسلامية كانت باتجاه الشمال طبعا، لأنه جنوب الجزيرة العربية محيط، وبالتالي كانت الطريق الوحيد العقبة ومعان، ولا في طرق أخرى؟
0: نعم، كانت العقبة هي تسموها الطريق المعرقة إلى أين، والله عز وجل تحدث عنها هي رحلة الشتاء والصيف، فكانت رحلة الصيف تمر بهذه المنطقة ويسمى طريق المعرقة. لذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه، أوصى أبو عبيدة عامر بن الجراح أن يمر من هذه الطريق لفتح الشام وفتح في فلسطين. فهذه كانت طريقة مهمة جدا، وهذا ما تنبه له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يهيئ الناس للالتفات إلى العقبة، فكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أول ما وصل إلى تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة جهز جيشا كبيرا.
1: سألتك عن عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أهداها لأهل العقبة؟
0: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: وهل هي موجودة الآن يعني؟
0: العقبة؟ نعم، جهز جيش وأراد أن يغزو العقبة، فتشفع لأهل العقبة الصحابي حربلة، وهذا كان له علاقة طيبة مع أهل العقبة لأنه كان تاجرا ويمر على العقبة، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته وأرسل إلى أهل العقبة بالصلح، فوافق. وكان هذا الوفد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم بردته، وكانت بردة يمانية، فأخذها يوحنا بن رؤبة وذهب بها، وبقيت العقبة حتى أخذت في العهد العباسي. بن رؤبة الذي كان هو جذامي من قبائل جذام، وقد تنصرت جذام نتيجة لضغط البيزنطيين عليها، وكتب هذه العهدة ونص الكتاب والعهدة، وهو عبارة عن أول اتفاقية للنبي صلى الله عليه وسلم، اتفاقية خارجية تحمل الطابع السياسي والاقتصادي والعسكري. ونص هذه الاتفاقية: هذه أمة من الله ومحمد النبي رسول الله، ليحنى بالرؤبة وأهل أيلة لسفرهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة

0: أن يزودوا الجيش الذي يمر من خلالهم بالماء والميرة، وأن لا يمنعوه الطريق بل يؤمن له الأدلة. وهذا كان دور أهالي العقبة في الفتوحات الإسلامية، كانوا عبارة عن أدلة للصحابة مر أبو أمامة.
1: طيب قبل أن ننتقل للفتوحات ودور أهل العقبة أستاذ عبد الله، يعني يبدو الدكتور صلاح الخالدي هنا في الاستوديو يريد أن يعلق أو يسأل.
2: أستاذ عبد الله السلام عليكم.
0: حياك الله شيخي دكتور.
2: أشكرك على كلامك الطيب أستاذ عبد الله حقيقة.
0: الله
2: يكرمك. أستاذي الكريم الحقيقة نحن نفتخر بالعقبة افتخارا جيدا باعتبار تاريخها الإسلامي الجهامي الواقعي الحي المؤثر.
0: نعم.
2: كلامنا كان أستاذ عبد الله يعني هل هي المقصودة بكونها حضرة البحر أم غيرها؟ وقلت إن هذا من مبهمات القرآن، لكن أقول لك أستاذ عبد الله حقيقة فك لا ينفي في الأيام الماضي هذه جهاد في سبيل الله سبحانه أيضا إسلامي مشرق بعون الله سبحانه وتعالى وحضورها في الرباط في سبيل وتعالى. عبد الله حقيقة يعني هي اسمها التاريخي الإسلامي كما تعرف هي مدينة أيلة، وكما قال السابقون مدينة أيلة يعني هي أيلة بنت مدين ابن إبراهيم كما قال المؤلفون. كلام نتحفظ عليه سواء كان اسم أيلة هي بنت مدين أو غيرها، لكن اسمها التاريخي هذا اسم مشرق حقيقة، ومستقبلها سيد عبد الله الإسلامي الجهادي هذا مشرق إن شاء الله، وتكون بدور كبير في تحرير فلسطين بعون الله سبحانه وتعالى.
1: لكن دكتور أسألك يعني العهد النبوي التي ذكرها هذه إذا حققت نص أو تعرف أنه يعني مثل العهد العمري الشروط العمرية ثابتة مثلا، العهد العمري غير ثابتة إلا عند بعض المؤرخين، يعني في منهجية أيضا كما ذكرت منهجية مبهمات القرآن، كيف نتعامل مع هذه وإن كان وردت في التقرير يعني أو لا؟
2: اللي حكى الأستاذ عبد الله حقيقة حول العهد النبوية هذه يعني هي التاريخ الإسلامي يذكر أو السنة النبوية تذكر أنه أهل أيلة لما وزعيمها ملك أيلة كان لما أهدى النبي سام هدية والرسول أعطاه العهدة، هذا مذكور في السيرة النبوية في روايات مقبولة ومعتمدة إن شاء الله تعالى. فكانت يعني هي أول مدينة إسلامية على ساحل البحر حقيقة، وكان عندك هناك عفرة فيما بعد اللي استشهد ملكها اللي قتل ملك الروم، فكان إسلام المنطقة العقبة ومعان
1: تقصد عفرة اللي بالطفيلة
2: الطفيلة ومعان كان إسلامها كان متقدم حقيقة، كان زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: طيب أستاذ عبد الله المنزلاوي في العقبة أنت الآن كنت توقفت عند أو أنا أوقفتك عند نقطة دور أهل العقبة ودور يعني دورها في التاريخ الإسلامي، ويعني نعم. هي بنيت بالتحديد في زمن عثمان بن عفان أظن.
0: نعم حقيقة مدينة العقبة في العهد الإسلامي مجرد أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما صارت يعني حروب جدة كانت هي من المدن التي بقيت على وصائح للدولة الإسلامية ولعهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عندما فرض الرجل فرض عليهم 300 دينار تؤخذ في كل سنة في شهر شعبان لأنه هو افتتحها في شعبان، فبعدها كل الخلفاء سواء كان الراشدين أو أمويين لم يزيدوا عن 300 دينار، مع أنه كبرت مدينة العقبة وزاد سكانها لم يزيدوا في الجزية عن 300 دينار وفاء لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عندما في عهد عثمان أراد المسلمون أن يسكنوا في هذه المدينة لم يزاحموا أهلها ولم يسكنوا في أيلة البيزنطية اللي هي أيلة النصرانية، بل قاموا ببناء مدينة أيلة الإسلامية على شاطئ البحر بعيدة عن المدينة الأولى حتى لا يزاحموا أهلها ولا يأخذوا منهم يعني أرضهم ولا ديارهم. فكان أهل أيلة عندما رأوا هذا التصرف بدأوا يدخلون في الإسلام بيتا بيتا، فما جاء سنة حتى أهل أيلة قد دخلوا الإسلام وهجموا المدينة البيزنطية وسكنوا في أيلة الإسلامية التي بنيت في عهد عثمان وأصبحت من أكبر موانئ الدولة الإسلامية التي تدل على
1: طيب على سؤال على الموانئ أستاذ عبد الله، سؤالي الأخير لك يعني أيلة بجانبها إيلات يعني، وعندما يعني نتجه شمالا بعد البحر يعني البحر جزء 7 إلى 9 كيلو العرض، هنا أيلة وعلى الغرب إيلات، إلى الشمال تتحدان مرة أخرى جهة مطار العقبة، يعني هل تاريخيا والاكتشافات وتدل على أنها أيلة هي إيلات نفسها، وما هي أم الرشراش بينهما؟
0: أولا يعني من الدلالات المكانية القرآنية لحاضرة البحر أنها عاصمة مركز وحولها تجمعات سكانية، وفي هذه الفترة اللي هي 350 قبل الميلاد هي في زمن داود عليه السلام، في هذه الفترة كانت فعلا العقبة عبارة

0: الساحل وحولها حولها. أما مدينة أصلا هي مدينة أيلة غير أن تعالى في ذلك الوقت، وتأيلة بالذات بالتأنيث تعني شجرة النخيل المقدسة. من باب التهويد اليهود، وأيلة أيضا ذكرت في التوراة باسمها، أيلة ذكرت في التوراة باسمها قبل مجيء اليهود إلى هذه المنطقة، ولكن من باب التهويد كانوا أطلقوا على الجانب الغربي من المدينة إيلات، وهذا بالأسماء، وقيل أنها نسبة إلى كان يسمى بكلمة أيلة أو أيلوت التي
1: بكلمة واحدة أم الرشراش. إذن
0: نعم، أما أم الرشراش فهي عبارة عن القرية أو الضاحية الغربية لمدينة العقبة، وهي الضاحية التي في وقت الهدنة لا يعترف فيها تخوف، وتبقى من حق سكان الأقليين مهما كانت هناك،
1: وأنا بأنها كل هذه الأرض للمسلمين.
0: يعني مداخلة بسيطة عن بيت المقدس وعن فلسطين، وكان يقول أن أهلها في أحد الأحاديث مرابطون إلى منتهى الجزيرة، يتحدث هذا ورد اللفظ
1: نعم.
0: حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من احتلت منها ثغرا كان في جهاد، ومن احتل مدينة كان في ضباط. فمدينة العقبة هي ثغر من ثغور فلسطين، ثغر من ثغور الدولة الإسلامية، فمن بقي على هذه النية يرابط في هذه المدينة
1: جزاك الله خير
0: المجاهد وأجر المرابط، الله يجزيك خير.
1: هذا ما سمح به الوقت. معك أستاذ عبد الله المنزلاوي، كنت معنا من العقبة. أما أنتم مشاهدين فنلتقيكم إن شاء الله بعد فاصل قصير أيضا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور صلاح الخالدي أستاذ التفسير في الجامعة العالمية الإسلامية في عمان. أكيد في لك هيك يعني عصف ذهني حول ما جرى بشكل مختصر إذا حبيت.
1: أستاذ يعني كلمة قصيرة حول أيلة أو وإيلات حقيقة. إذا صح كلام المؤرخين أن العقبة اسمها أيلة التاريخي نسبة إلى أيلة بنت مدين ابن إبراهيم، فهذا معناه أن أيلة موجودة قبل أن يوجد اليهود وبنو إسرائيل.
0: جميل.
1: سيدنا موسى خرج به من مصر إلى سيناء. أيلة كانت قبل موسى بعدة قرون حقيقة. هذا شيء. أما الآن يهود سموها المنطقة إيلات وسموها ميناء إيلات أو مدينة إيلات، هذه صورة من صور تحريفات اليهود. وليس طبعا لهم تحريف اليهود، حرفوا أيلة إلى إيلات مع أن أيلة كانت قبلهم بقرون عديدة، والله أعلم.
0: طيب حول يعني إذا أنت في مبهمات القرآن ذكرت منهجية واضحة.
1: نعم.
0: وممكن
1: نعم.
0: نلخصها مرة ثانية للمشاهدين بأنه نبحث عن آية أخرى، عن حديث آخر، فإن لم فالقرآن
1: نتوقف.
0: يأمرنا أن نتوقف.
1: نتوقف.
0: الأفضل أن نتوقف.
1: نعم.
0: لكن يعني تحديد هذا المكان إذا كانت أيلة هي العقبة أو لا، وإيلات امتدادها كما ذكر الأستاذ عبد الله المنزلاوي يعني الجهة الغربية منها، أم الرشراشة احتلت في 49، يعني هذا المثلث.
1: نعم.
0: هذه المنطقة.
1: نعم.
0: تثير الجدلية التي بدأت بها كلامك الآن، الحق التاريخي والحق الديني، ما هي المنهجية التي نتعامل بها مع هذا النقطة، حق تاريخي وحق ديني؟ إنه اليهود بيعتقدوا زي ما تفضلت وجاوبت جزء مهم من الإجابة.
1: نعم.
0: إنها من زمن سيدنا إبراهيم. إذا كانت أيلة بنت مدين بنت إبراهيم.
1: نعم. حقيقة اليهود يعني يتلاعبون حتى مع تاريخية، لا تعطى الأرض المقدسة لأنهم بنو إسرائيل أو بنو إبراهيم، أعطوها لأنهم مؤمنون، فلما كانوا مؤمنين كان لهم إقامة في تلك المنطقة، لما كفروا ربنا أخرجهم منها ولعنهم وغضب عليهم وفقدوا حقهم في تلك المنطقة. الحق التاريخي ليس حقا مؤبدا حتى قيام الساعة، هذا حق مشروط بشرط الإيمان، ليس لهم حق مؤبد في تلك المنطقة، بل هو بعد ذلك عباد الله الصالحون في هذه البلاد حقيقة.
0: طيب هو الأستاذ عبد الله وضح أيضا كلمة حاضرة بمعنى عكس البداوة، هناك أراء أخرى في التفاسير، وأنا أسأل هل الحاضرة كما ورد في التفاسير هي القريبة أم الحاضر بمعنى مزدهرة؟
1: أستاذ الكريم يعني قلت قبل قليل حاضرة من الحضور، والحضور هو الشهود. تلك المدينة كانت على شاطئ البحر، مبنية بيوت على شاطئ البحر، فحضورها كان حضور إقامة، أنها كانت مبنية ومقيمة على ذلك المكان، لكن هذا الحضور البناء عبير منازل حكى الأستاذ عبد الله حضاري.

0: بمعنى كانت مدينة متقدمة في ذلك الزمان. أيضا
1: صفات اليهود منها أكثر.
0: الأسماك، هناك في كلام بعض المفسرين أنا لا أقول به،
1: الشعراوي يذكر تفصيلات
0: لا أقول بها لأن نحتاج إلى دليل كما اتفقت معك، إما آية صريحة أو حديث صحيح، ما في نتوقف نقول الله أعلم، هم احتالوا واصطادوا، أما كيف علموا عند الله سبحانه وتعالى؟ قالوا بلكاً كامل أسبوع، لما جاء المد البحر سقط الماء مع الأسماك في البلك، لما صار الجزيرة بقيت الأسماك في البلك، صادوها يوم الأحد، هذا كلام حلو لكن ليس عليه دليل، ما نعتمد عليه، خالفوا وتحايلوا واصطادوا والسلام، هنا ربنا أدانهم أنهم تحايلوا. أما كيف علموا عند الله سبحانه وتعالى؟ هنا يعطينا حقيقة اليهود، تعطي دلالة أن اليهود قوم أولاً لا ينجحون في الابتلاء، لا أحكام الله تعالى، القوم يتحايلون.

0: نريد أن نركز على
1: أمة
0: في بقية الآيات.
1: أمة الأمة الجماعة. لاحظ معي القرية كلها سكانها من بني إسرائيل، ولما كان قسموا إلى ثلاث أمة ثلاث أقسام، ما هو تعريف الأمة؟ أصحاب قرن واحد، هم يعيشون في تلك المنطقة في نفس الزمان، نفس الزمان والمكان، لكن موقفهم من المخالفة انقسموا إلى ثلاث فرق أو ثلاث أمم. المهم أن لماذا ربنا سماهم أمة؟ لماذا؟ أمة المخالفين، أمة الساكتين، أمة الناصحين، فكلهم من بني إسرائيل. فانقسم الشعب اليهودي في تلك القرية أو المدينة إلى ثلاث أمم. لماذا؟ حسب موقفهم من تلك المخالفة. وهذا دلالة قرآنية على أن الأمة هي المجموعة من الناس التي تلتقي على منهاج واحد، سواء كان خطأ أو صوابا. لاحظ معي هنا، نقول الجماعة المخالفون اصطادوا وخالف أمر الله تعالى وباستحقوا العقاب من الله تعالى. الجماعة الناصحين نصحوهم أن يتوقفوا عن المخالفة وقاموا بواجبهم في النصح لله تعالى. المهم موقف الجماعة الثالثة، الأمة الثالثة، الساكتون. الساكتون هؤلاء كساكتين في زماننا، الله وكيلك، كساكتين في زماننا، يعني لا يدعون الناصحين ينصحون، ولا المصلحين يصلحون، ولا الواعظين يعظون، ويسكتون عن المخالفين والعصى والمذنبين، ويلومون الدعاة المتحركين بالإصلاح، الحراك الإصلاحي، الحراك الشعبي، المطالبة بمواجهة الفساد وإصلاح المجتمع، يلومون الناصحين ويلومون المصلحين ويسكتون عن المخالفين.
0: والحمد لله تتغير عن خطاب، طالما الآن تعظون مهلكهم أو معذبهم على.
1: ماذا كتاب الناصحين؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نريد أن نحقق أحد هدفين. الأول أن نعذر إلى الله سبحانه وتعالى. ما معنى معذرة إلى ربكم؟ معناه أننا نحن قمنا بواجبنا في النصح والإصلاح والأمر والنهي، وهذا واجب أمر الله تعالى. فإذا لم يستجيبوا لنا لسنا آثمين عند الله سبحانه وتعالى، نحن قمنا بالواجب، ولهذا ربنا لا يعاقبنا طالما قمنا بهذا الواجب. الأمر الآخر لعلهم يتقون، قد يسمعون كلامنا ويلتزمون وقد لا يسمعون كلامنا.
0: سؤالي الأخير دكتور صلاح، يعني أكيد في دروس وعبر، ونهاية هذا القصة أنهم رسبوا في الامتحان بالتأكيد، يعني نعم. أصحاب القرية حضرة نعم. البحر، يعني هنا قوانين المشيئة والكون في هذه الآية التي تقررها، يعني نفهم منها أن القوانين لا تحميه نصوصه بقدر ما تحميه شخوصه، صحيح؟
1: نعم نعم، حقيقة أستاذ الكريم، هنا الأحكام الشرعية تحتاج ما تفضلت، تحتاج إلى قلب حي يلتزم بأحكام الله تعالى. إذا كان في عقل كبير غير مرتبط بالتقوى لله تعالى فيتحايل على أحكام الله تعالى. احنا مشكلتنا مع الناس هو التحايل على أحكام الله كما فعل اليهود. هذا المرض وصل إلى الأمة حقيقة في زمان، قوم يتحايلون على أحكام الله تعالى. حقيقة هنا في دروس في القصة هذه، دروس عديدة، منها أن اليهود قوم يخادعون الله تعالى ويتحايلون على أحكام الله سبحانه وتعالى، ولا ينجحون في الابتلاء أمام الله تعالى، لا يثبتون أمام الإغراء أمام المعاصي وغير ذلك. أيضا الحقيقة نحن نستفيد من هذا أن نلتزم بأحكام الله تعالى، أن لا نتحايل على أحكام الله تعالى، هذه واحدة. الثانية، موقفنا نحن كمسلمين في زماننا أن يكون الفريق الناصح الداعي الله تعالى بواجبه في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، الناصحين والواعظين الدعاء. وربنا مسخ المخالفين وربنا سكت عن الساكتين احتقالا لهم وإهمالا لهم في زماننا حقيقة. إذا سكتنا نحن معاصي فسبحانه وتعالى. وهذا الحديث ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قيل يا رسول الله أنهلك إذا كثر الخبث والمنكرات في الأمة، وجود الصالحين الساكتين لا يمنع عنها عذاب الله تعالى. يجب أن تتحول الأمة كلها أستاذ الكريم، أمة كلها تتحول إلى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبحانه وتعالى.
0: إذن دروس كثيرة، وضمن تحرير إرادتنا أيضا من الطمع والعبودية، ودروس كثيرة في حضرة البحر في هذه القرية. ونتابع معك في حلقات قادمة إن شاء الله دكتور صلاح الخالدي. أما أنتم مشاهدينا فباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح الخالدي، وإلى الملتقى في حلقة جديدة من حلقات فلسطين في الكتاب والسنة. هذه تحيات المنتج نزار رمضان وتحياتي عمر جيوسي، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور.

السرايا اف ام ترانزيت، سهرتكم غير وجوكم احلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعه، مشاركات مباشره، صراحه وضحك، قصص وتجارب، واجمل الاجواء الليليه. خليكم قريبي وخلوا ليلكم احلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

جميعا. جمعة مباركة ومساء الأنوار والخيرات عليكم وما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس. أما بالنسبة لخارج مدينة طرابلس فعليكم وعليه مواقع التواصل الاجتماعي سواء تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

طبعا كالعادة اليوم نطل عليكم لمدة ساعتين معكم ملاك محمود لمدة ساعتين، يعني من الساعة 6 إن شاء الله للساعة 8 بإذن الله. طبعا الساعة الأولى زي ما معتدين واخدين عليها إن احنا دائما نطرحوا في الموضوع، نعطي فيه شن نحب نعطي، بس بعدين نخلي المساحة لكم سواء كانوا تعليقات سواء كانوا مكالمات. ففي انتظاركم أكيد في الجزء الثاني من الحلقة. حلقتنا اليوم حلقة الحياة وزحمة السير، حتى زحمة السير ممكن فيه توا ده، ما أعتقدش يكون فيه اليوم جمعة. فاليوم نحكوا على موضوع ونسمعوا فيه كل يوم، اللي هو الناس دائما تقول الزمان هو اللي يتغير، والناس في ناس تانية تقول ما عادش في أمان، وناس تقول الدنيا فسدت، والناس ما عادش كيف قبل. صح الكلام اللي يجي ولا من لا؟ توافقوني فيه ولا لا؟ هل في ناس تقول بالطريقة هذه ولا لا؟ بريم تقول لها شيء، هذه زحمة كلها طالعة فادة من هروب الضي. والله كان الله في عون الجميع. أنا نبي نسأل، ولا الناس ما عادش فوجود؟ وعليكم السلام. العيب في الزمان، فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكونوا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من منفسنا رحمة بين الناس؟ هذه هي هل الساعة بشر؟ بل لما تقل الرحمة ما عادش في والقلوب تتقسى بدل ما تحن، احنا اللي نعبوه بأفعالنا. لو زرعنا خير

نلقوا خير، ولو زرعنا شر حنلقوا شر. يعني لو زرعت خير بيطلع لك خير، ولو زرعت شر طبيعي بتحصد الألم. فخلوكم معي اليوم في حلقة من القلب، في الحلقة اللي تقول العيب في الزمان ولا العيب فينا. وكل الناس عز ونورتي، كل الناس تقول العيب فينا. ضروري أول جملة نسمعوها هذا الزمان ما فيش شي خير، الزمان قاعدين. في ناس تقول لا، خلونا نفكر شوية، ترى خلنا ناخذوها مسألة تفكير شوي وشغلوا دماغاتكم. زمان الأول ما كانش في ظلام، زمان قبل هل كان في ظلم ولا ما كانش؟ ما كانش في خيانة مثلا، باي ما كانش في حسد وحقد، ترى شغلوا دماغاتكم شوية. هل زمان ما كانش فيه هذا كله اللي صاير توا؟ كل زمان وفيه ظلم، العيب في البشر بدون تفكير. الزمان يتغير والنفوس تتغير وظروف البيئة المحيطة بالبشر، في حسد وفي حقد، ناس قبل كويس، كل زمان في خيانة. بح يعني زمان فيه صح؟ يعني فيه، لأن حتى في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء كان فيه شر وكان فيه خير. يعني الشر مش جديد والخير ما هوش جديد. المشكلة مش في الزمن، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. فهمتوا؟ في رعي ينتشر، كل شيء ينتشر. هو مش في الفكرة، مش في الزمان، الفكرة فينا إحنا، إحنا كبشر. الفكرة في في في أفعالنا، في تصرفاتنا، في قولنا، في في في فعلنا، في كل شيء. في من يوم خلقت الدنيا، من يوم خلقت الدنيا والله سبحانه وتعالى خلقها، إن فيه خير وفيه شر، فيه المفسد وفيه المصلح، في كل شيء، فيه الحسد، فيه الحقد، فيه السحر، فيه كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل أمور الحياة فيها، فيها الكويس وفيها اللي مش كويس، فيها اللي يمشي وفيها اللي ما يمشيش. فهمتوا؟ إحنا اللي شن نختاره، إحنا اللي شن اللي خلوه ينتشر، إحنا اللي نساهمه في الانتشار، سواء كان انتشار سلبي سواء كان انتشار إيجابي، إحنا لازم نساعده في الموضوع. هو احنا لازم نبدو بانفسنا. فالمشكله مش في الزمن وفي الوقت، المشكله ان الشر بدا اوضح واسرع انتشار. زمان الغلط يوقف في الشارع، لو ما وقفش في في بيتك داخل بيتك يوقف في الشارع عند جارك، جارك اللي مجاورك يوقف الشر ويوقف الغلط. تو الغلط وين يوصل؟ يوصل للعالم كله بي ضغطة زر. لكن هذا ما يعنيش ان الخير انتهى او اختفى، الخير موجود. الخير ارجو قراءة القدر هو الزمن. ايه زي مرض كورونا، عشان دخل كورونا في الموضوع. نعيب زماننا والعيب فينا وما لا عيب سوانا، للامام الشافعي طبعا. بح احنا قلنا ان قبل لما كانت تصير المشكله ولا تصير العيب فينا مش في الزمن، صح يا ساره، البشر هو السبب فعلا يا الأصيل. بس أنا خليني نقول لكم حاجة، زمان لما لو تلاحظوا إن الغلط لما يصير، هلا بالطيب الغالي، هلا بالجرين نورتي، لو طلع منهم وتفاقم انتشر، ينتشر في الشارع، بس جيرانك بس يسكات عليه، عليه مشاركة للفيديوهات هذه، ما يعرفوش إن هذا قاعد ينتشر بين الناس. حتى لو كنت ضده قاعد تنشر فيه، وانت ضد الفكرة ها وقاعد تنشر فيه وتبي توجه الناس، وانشرت الشيء هذا انت ساهمت فيه اي معنى، وكلامك مليش اي موقف، انت قاعد تنشر حتى لو كان انت ضد الشيء هذا. بس مرات احنا مركزين في السواد اكتر من النور، ديما نركزوا في الاشياء السلبية، ديما نركزوا في الاشياء اللي تاخذ منا. فهمتوا؟ اللي قاعد من بين، معقوله ما فيش خير توا؟ ترى قولوا لي، ترى قولوا لي، جاوبوني بصراحه، ما فيش خير توا؟ جاوب على نفسك، على نفسك، جاوب على نفسك، ما فيش خير؟ ابداها بنفسك، ما تجاوبنيش على الناس، كل واحد يمثل نفسه في النهايه. ترى جاوبوني، قولوا لي هل في خير توا؟

هو في نفسك انت ولا ما فيش؟ وخلوني من الناس، كل واحد يمثل نفسه. رفيف تقول في، رياض يقول في، خير في من تربيتي وبيتيتي. اي والله قبل المدرسة والجامعة المتربي، متربي تربية صح ومستحيل يتغير. اي والله يا الطيب، ونوافقك صراحة. دقيقة بس، توا آخر واحد يعلم ما جارك بعد ما تبرم في وطن العربي. اي والله يا حميد، اي والله. وعليكم السلام يا فوفا، نورتي. تمام، الخير موجود ولا ينقطع أبدا. لا لا يقرين، لا قاعدة هيك اليوم. به أنا حابة نقول كلمة بهي، هلبة بيقولوا لي مام، ومرات الكلام هذا مش كامل، لأن يعني في النهاية نتكلم على حسب تجربة كل واحد فينا، لكن دائما نعيبه في الزمان. والله في ناس تعيب في الزمان، يصير معاها موقف، لا لا لا لا، الزمان غد تغير. لا لا، عادي عادي عادي، كل وقت ووقته، كل زمان وزمانه. لا لا لا لا لا لا لا، ليش ما تقولوش كل غلط بغلط؟ ليش ما تقولوش لا كل غلطة بورطة؟ ليش ما تقولوش هيك؟ ليش ما تقولوش لا الإنسان هو تمام؟ ليش ما تقولوش هيك؟ وعليكم السلام. الزمن نفس الزمن، الظروف تغيرت صحيح قريب، ايش ما تغيرش؟ شنو ما تغيرش دون؟ وعليكم السلام الحاجة سهام، نورتي أنستي وأنستو جميعا. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، جمعتك مباركة سادة ملك. تسلم يا أخونا صبري، نورت والله. به في فقرة ثانية تقول مرات العيب فينا وإحنا اللي مش منتبهين. فوفا تقول الناس هي اللي تغيرت، الزمان نفسه يتغيرت، تتغير الظروف ونوايا الناس. غيرات بنا مش منتبه، العيب فينا واحنا مش مركزين في الشيء هذا. مرات نشكو من قلة الاهتمام، لكن احنا اللي نعطو في هل احنا نعطو في الاهتمام؟ ركزوا في الكلمة، كل حاجة بنعطيها لكم بطريقتها. خير ما عادش في وفاء، هل احنا اصلا اوفياء وصادقين؟ وهنا المشكلة الكبيرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة. نبينا العالم كله يتغير، لكن احنا ما نبوش نغيروا انفسنا. نبوا الناس تتغير، لكن احنا ما نبوش نبدو من انفسنا. شفت العيب وين؟ فمرات العيب فينا مش في الناس، مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، واحنا ما عندناش الجرأة والشجاعة نعترفوا ان عندنا نقص. من الواجب علينا تهذيب انفسنا واصلاحها لما يحبه الله ويرضاه. اي والله احنا تصرفاتنا هي اللي تغيرت فعلا فعلا فعلا. فاحنا علاش نقولوا نبوا الاحترام؟ مثلا نبي الاحترام من غير ما نحترم حد، كيف تجي هذه؟ كيف انت الزمن هو شمعت افعالنا، شمعت حتى افكارنا وتصرف؟ صادقين صادقين، خليكم صادقين فعلا، شيء ضروري بالمثل. اكبر جهاد هو جهاد النفس حتى تقريب فيه الفساد. نعم نعيب جدا الشيء هذا ترى، فخلوكم صادقين مع انفسكم ترى. كيف احنا نطلبوا في شيء من الناس والناس مش عفوا، واحنا ما نديروش فيه الشيء؟ كيف نبوا؟ كيف التربيه سليمه؟ سليمه لو التربيه الانسان سيئ لابنائه، لما واحد منهم قتل الثاني على خطر شني؟ وانتم عارفين على خطر شني وعارفين القصه صح؟ بمعناها موجود الشر والخير من يوم ولدت الخليقة الأولى، من الخلقة الأولى. فيجيني إنسان يقول لي لا مش موجود، لا احنا كترت فيه. ايه كترت فيه؟ لأن الزمان ينتشر. وعلمهم الغراب هابيل وقابيل، وعلمهم الغراب صحيح، كيف يواري سوءة أخيه. فهمتوا؟ يعني الشر والخير موجود في كل القصص، قصة أنبياء وعندهم رسالات وصار فيهم

فكيف احنا الا ان احنا موجودين حميده نحن توا نعيبوا في الزمان مثلا، كيف نقولوا مثلا لا ما فيش خير لا ما فيش شر؟ من انت باش تقول الكلام هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم موجود فيه كل شيء، فالمحاربة الخير والشر موجودة، وديما ديما الخير ينتصر حتى لو اكتر الفساد وانتشر الفساد والشر. اتأكدوا إن الخير باقي ولن يختفي، والناس الخيرة موجودة، والناس الطيبة موجودة، والناس الوفية موجودة، والناس الصادقة موجودة. غرحنا للأسف الفساد والشر بدي طاغي، وهو اللي منتشر بكثرة، بدنا معاش نفرزوا فيهم، معاش نعرفوا من اللي كويس ومن اللي مش كويس. مع احترامي لكم، وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم للتذكير فقط، العيب في الزمان أو العيب فينا ولا العيب فينا. خلوني نحكي لكم قصة فادية. خلينا نحكي لكم قصة. في راجل، مساء الخير ومساء النور لكل من التحق بنا، في راجل كان كل يوم جاء طفل وسأله، قال له عمو لو عندك مراية متوسخة تنظف المراية ولا تغير وجهك؟ قوية هيا. قال له عمو لو عندك المراية هادي حشاكم ولا بتغير وجهك؟ سكت الراجل هذا، ما عرفش بيقول له، زعما يغير وجهه ولا ينظف المراية. المعنى من هالكلام هو ان المشكلة مرات تكون في نظرنا احنا، في عيوننا احنا، مش في العالم، في افعالنا احنا، مش في العالم، مش في الزمن، مش في الوقت. فشوفوا انتم كيف الانسان يقعد يدم الحياة، يدم الظروف، يدم بينما هذه كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. هل توا هذا الراجل اللي جاه طفل صغير وسأله قال لو انت عندك مراية مش نظيفة بينت بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ شيء مقنع صراحة. يعني هو في نظرنا احنا، في نظرنا احنا المشكلة هنا مش في العالم، مش في الناس، صدقوني ما هوش في الناس. ليس كل ما نراه فسادا سببه الزمن، بل قد يكون سببه ضعف ضمير. الزمن محايد والوقت مجرد وعاء، والبشر بأفعالهم وخياراتهم من

يصنع تفاصيل الحياة ويلونها. معلش يغير وجهها في سوق الحياة موجود يقدر. قوية خطير السؤال والجواب منه فيه. ايه الجواب منه فيه. بي احنا كمجتمع خلوني من الفرد في حد ذاته. احنا كمجتمع يأثر فينا المجتمع يأثر فينا واحنا نأثروا فيه. المجتمع مش كيارة مش شيء نكرة حشاكو منفصل علينا. احنا المجتمع انا وانت وهي وهو يعني احنا كنا مجتمع كنا نمثل انفسنا في النهاية نمثل مجتمع بالكامل. تحية كبيرة ليك من إذاعة مصرات المحلية 99.9 أهلا وسهلا. زياد يقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. به المجتمع زي ما قلت لكم ما هوش كيان ما هوش مجرد شيء مليش قيمة. المجتمع هو أنت وإنتي وأنا وهو وهي يعني كنا قاعدين نكملوا في بعض كلنا نمثلوا أنفسنا ونمثلوا مجتمع بالكامل صح؟ لما كل واحد فينا يقول شنو بيفرق لو أنا غلطت. شوف الكلمة ها نجيكم أنا نقولكم شنو بيفرق لو أنا غلطت بس شنو بيفرق لو واحد منكم تو غلط. إحنا تبدأ الكارثة وهنا يبدأ الانحدار للأسف. كدبة صغيرة ويش نورتي كدبة صغيرة تصير عادة ظلم بسيط يكبر إهمال بسيط قاعد يدمر في مجتمع كامل. كدبة صغيرة تولي كبيرة للأسف وتولي عادة عندنا إحنا. ظلم بسيط أنت ظلمت شخص ممكن هالشي يكبر وتبدأ تظلم في الناس وينتشر بين المجتمع بالكامل ويصير فساد صح؟ وبالمشبحنا إحنا توا شنو؟ الجانب السيء نشوفه مع بالكامل. إصلاح الإنسان هو بداية إصلاح المجتمع أتفق. بالمقابل لو أنا بديت بشيء وانت بدأت بشيء وكل حد يرضى بنفسه ابسط شيء ابتسامة صغيرة شو بتاخذ منك انك انت تبتسم في وجه اخيك. الابتسامة في وجه اخيك صدقة صح؟ بممكن الابتسامة هذه تغير يوم شخص. باهي ممكن كلمة طيبة لو تبدأها بنفسك تجبر خاطر الاخرين. مرات موقف شجاع منك ينقذ انسان ولما ينقذ إنسان آخر وإنسان آخر ينتشر الخير بعدين ينتشر في مجتمع بالكامل. يعني التغيير من وين يبدأ؟ يبدأ من الفرد. تغيير يبدأ من الفرد ما يبدأش من مجتمع كامل. سامحوني في هالبنات يقولك ما هو مجتمعنا هيكي ما هو مجتمعنا بدأ وندرو شماعة. ليش ما نبدوش بأنفسنا نشوفوا احنا عيوبنا شنقاع عندنا. لو انت بديت وانا بديت وهي بدت وهو بدي قسما بالله نأكد لكم ان الخير حينتشر. حتى لو كان في شر حيكون موجود ولكن بشكل بسيط. من زي توا الشر منتشر بكثرة والخير اللي هو المفروض يكون موجود قاعد معال ما تبانش معاش بدت واضحة. ولا كلامي غلط هيك بالطريقة هذه هم الصح وانا اللي غلط. مرات انا غلط يقولك جت علي يقولك خليني نغلط جت علي انا تي مش واقفة على حد هي بخليني نخنب خليني نخنب شنو ياهو احسن مني اللي خنبوا احسن مني اللي ظلموا بخليني ناخذ حقي شنو احسن مني اللي اخذوا حقهم خليني نكسر خط شنو احسن مني اللي كسروا خواط وهكذا لحد ما تبدا عندنا ما نبدوش. تصدق ان في اللي يستمتع بكسر الخواطر ايه نعرف هالشيء. ابسط شيء اللي يرموا اي شيء في الشارع ايه يا رفيف ايه للاسف. ما العيب في الزمان فالزمان لا يخذل أحدا العيب حين تتبدل القلوب تضعف المبادئ ويقل الوقت.

وفي اللي يرد السيئة وينسى الخير، هذا كاتر كاتر. بس احنا قاعدين للأسف عاش في خير معاد بشن في توا، كاتر الفساد، كاتر الشر، كاتر الإشاعات، كاتر الكذب، كاتر الخيانة، كاتر كاتر كاتر كاتر. به علاش انت يا اخوي تشوف في الشيء بالحاجة هذه؟ ليش نظرتك سلبية؟ والله انا نظرتي مش سلبية، انا انسان متفائل، ركزوا في الكلام اللي نقول فيها، انا انسان متفائل، نظرتي مش سلبية، انا انسان متفائل. لكن للأسف هذا الواقع، هذه الحياة، هذه الدنيا، هذا الزمن، هذا الوقت، هذه الناس. يا أخوي ليش ما تتفائلش خير وتبدأ بنفسك؟ والله أنا بادي الخير بنفسي وشاد مباراتهم. أكيد أمر عليكم الأشخاص هذه في حياتكم، أكيد فيه، يبدو حاطين الشماعة لكل المواقف اللي تصير معها في الناس. أنا ما نجحتش بسبب، أنا ما نجحتش لأن كذا وكذا، أنا ما وصلتش لأن كذا وكذا، لأن أغلبنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. إيه؟ فهل تشبه فيها الحاجة هذه صح؟ ترى فكروا لي فيها. نسيت أكثر شيء شنو يعطر؟ النفاق. لا النفاق هذا حكيت فيه عطر، قالوا الجمل يشبح حواج رقبته. إيه خطأ. باهي أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. صح، يدير لك يديك شماعة يعلق على أخطاء في حالة الفشل. في حالة الفشل تسمعوا غير المبررات، الوقت، المجتمع، ما نجحتش لأني نراه الناس حطتني في راسها، الناس تجري في جرتي، وفي حياتنا بطريقة سلبية. بينما احنا كمؤمنين ومسلمين معروفة الشيء هذا، مفروض ان احنا هذه عبارة عن امتحانات من الله سبحانه وتعالى، وهذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، وانت ما عليك الصبر والدعاء ان يغير الله القضاء اللي صاير لك والقدر اللي كاتبه لك الله سبحانه وتعالى، ما يتغيرش الا بالدعاء. فلهذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض ان احنا دائما نكون ناس ايجابيين، حتى لو كثرت الاشياء السلبيه حوالينا في محيطنا، احنا لازم نكون ايجابيين متوكلين على الله، غير هيك سامحوني معناها العيب فينا احنا، العيب مش في الدنيا اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، العيب فينا احنا، احنا نعرف وش نختار، واحنا الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل. فاحنا لازم نتفكر ولازم نتدبر ولازم نشغل دماغاتنا في اشياء تفيدنا، مش اشياء تفسدنا وتغير اخلاقنا وتربيتنا واحترامنا لذاتنا واحترامنا لاهالينا واحترامنا لمجتمع كامل. فهمتوا؟ فهذا اكبر، طالبين الخير مش طالبين الشر. ورد بالك تغلط، لان لو غلطت احنا نقول مثلا الانسان مش معصوم عن الخطأ، احنا قاعدين نغلط عادي ونتوب ونرجع لله سبحانه وتعالى، لكن حاولوا نكونوا حريصين، حاولوا ان احنا نصلحوا من سلوكياتنا ومن اخطائنا ومن تفكيرنا ومن كل شيء. صقر يقول العيب فينا وليس في الزمان، احنا اللي سمحنا في المبادئ. ايه طالب لا يذاكر ثم يرسى فيقول هذا زمن لا ينجح فيه المجتهد، بينما السبب الحقيقي هو تقصيره. ريت يا نجيب، انت جبت مثال يا نجيب، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. قالك طالب ما يقراش طول السنة، ما يقراش، يجيك في آخر أسبوع في امتحانات ويقرأ، بعدين ينصدم من درجته في نهاية السنة، ينصدم من درجته. بهي العيب وين؟ العيب في اللي قراته المعلمة ولا الأستاذ ولا العيب في المدرسة ولا العيب اللي في لجنة الامتحانات ولا العيب وين بالضبط؟ العيب في هو، لأنه هو ما استغلش تفكيره في قرايته واجتهاده في قرايته. لو قريه أنا متأكدة حيوصل لمعدل يستحقه. لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. الاجتهاد مربوط بك انت ومربوط بنصيبك وبالسعي منك انت وبقرايتك وبعلمك وباخلاقك وبتربيتك. فانت اللي قاعد تدير فيه هذا كله في كوم، وبعدين ما تجيش

تقول لا أنا ما جبتش درجة كويسة، لا لكل مجتهد نصيب. كل شخص في الحياة اللي يجتهد حيلقى النتيجة، واللي يدير خير حيحصد خير يلقى الشر، وهكذا الدنيا دوارة وما هيش واقفة على حد. لهذا أنت فكر في نفسك أو فكري في نفسك، اجتهدي واجتهد، ومطلوب منك دائما السعي والابتعاد عن المحيط السلبي اللي قاعد يهدم ويكسر وينتقد. أي شخص جاك في حياتك في يوم من الأيام وكسر كل شيء، حاول إنك ما تسمع لاش، سايرة ما تغلطش فيه لكن ما تسمع لاش، استمر باش نقدر نغيره. فيما سبق يا الأصيل، رأي النبي أمرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها. بالله في الخاص دقيقة، بس دقيقة، هذه نفكر فيها فيما سبق من الأشياء اللي شدتني فعلا. أنا حنحكيها لكم بهي في ليلة الإسراء والمعراج. في ليلة الإسراء والمعراج أنا حنحكي لكم القصة كلها بهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متزينة على جانب الطريق، فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها ما تبعته أمتك إلا قليلا. يعني خلال ليلة الإسراء والمعراج من الرسول عليه الصلاة والسلام ساف، صح؟ إن بدأت قصة الإسراء، وعفوا ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البرق، ثم صلى بالأنبياء إماما عرج به إلى السماوات فالتقى بالأنبياء آدم عليه السلام في السماء الأولى، عيسى ويحيى عليهما السلام في الثانية، ويوسف. أنا قداش معيت علي أنا كل الأنبياء نحب نقرأ لهم ونتعلم منهم، بس إبراهيم عليه السلام شيء آخر. إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستقيم لا يعلم على حقيقته إلا الله، طبعا لا عين مريض من النار، وهم خطباء الفتنة، ركزوا في الكلمة، خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم. ركزوا في الكلمة اللي نقولها، راهو الكلام هذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض نعرف الشيء هذا. من شاف الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة ما لا رأى؟ الربا اللي منتشر بين الناس يا جماعة الخير، الربا للأسف الشديد منتشر بين الناس. فرأى قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرين قوما آخرين تقرض شفاههم بمقاريض من النار، وهم من هم من هادم الناس، هم خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، ونساء ورجالا يعذبون بسبب ذنوب ارتكبوها في الدنيا. وفي هذه الليلة فرض الله على المسلمين والمعراج. بالفتنة والناس اللي تؤمر بالخير وهي ناسية أنفسها. لازم الواحد يبدأ بنفسه، لما أنت تبي تنصح الناس أبدأ بنفسك، لما أنت تبي تكون محضر خير كون خير تكون الشر، لما تبي تجبر الخير وتجبر عفوا الخاطر أجبر الخاطر، خليك من الناس الجبارين الخواطر في الدنيا.

حتشوف الله سبحانه وتعالى كيف يبعد عليك ناس ويدخل لك ناس في حياتك عوض بالنسبة لك. فأي شيء تديره في الدنيا إلا في الوقت عيب فينا احنا، العيب فينا احنا مش العيب في الزمان. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

كبسوا بالله عليكم هاي وفخة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مستمعين. وسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل والطريقة الأسهل، بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد يمثل في نفسه، في كل صورة جميلة وراها راحة، لأن كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده هموم وعنده ضائقة بأي كان وأي الأشكال، فمش كل شيء تشوفه معناها حق. لا، فاحنا شنو بدينا في السوشيال ميديا للأسف، خلتنا ان احنا نلومه ونحطه المواضيع كلها سهلة جدا ونشوفه في حياة الناس خارجي والمنظر الخارجي. لقينا انسان لابس كويس، انسان لابسه كويس، انسان راكب في سيارة، عايش في حوش كبير واسع، وهكذا انت عارف شن صاير من وراك. نقعد نلومه في الدنيا، علاش الدنيا واقفة معاه، علاش الإنسانة هادي الناس يحبوها، أو علاش الإنسان هذا ربي فتح له رزق، علاش وعلاش وعلاش، علاش الدنيا ضالقة. هو باش حصل السيارة اللي فيها نقول احنا مخلصها بما كده، ممكن في الإيجار، في الإيجار فقعد يبني بشوية بشوية، يخدم ليل نهار باش يبني باش كون نفسه، باش شفتوه في الحوش اللي انتم حاسدين فيه، باش شفتوا البنت هذه مثلا انسانة ناجحة ولا محترمة. خير هالبنت الناجحة ان شاء الله ربي يعطينا ما اعطاه. فمش كل مش ولد الناجح، مش الانسان الناجح في قرايته بأخلاقه بتربيته، أهما الناس اللي نتكلم عليه في السوشيال مكان سيارة، لا لا لا لا لا لا، مرات هذا مش مرتاحين. فرد بالك تقارنوا، رد بالكم تقارنوا واقعكم بواقع إنسان تاني، رد بالكم تقارنوا نجاحكم بنجاح غيركم. كل واحد ربي خلاه يمشي في طريق وطريق بروحه، كل واحد ربي وزع له الله سبحانه على كامل البشر يكون قدر قدره. تبي ربي يفتح عليك خلاص ادعي له، تبي ربي يرزقك ادعي له، تبي ربي ينجحك ادعي له، هو الملجأ، هو الوحيد، هو اللي حيعطيك. الناس مش حتعطيك، الناس اليوم تشكرك غدوة تدمك، الناس اليوم يوقفوا معاك غدوة ضدك، وهكذا. فالوحيد اللي قاعد معاك هو الله سبحانه وتعالى، ادعي له اطلب منه، وما تقارنش غيرك، ما تقارنش غيرك ولا تقارن نفسك به، وهكذا. كل دعوة عليها في ظهر الغيب ملائكة تقول لك بالمثل، ايه والله يا فادي. وعليكم السلام، من رب أرضى بما قسم الله ارتاح، ايه والله. جزاك الله خيرا، مالك وجزاك، بارك الله فيك. فبالله

اي والله جزاك الله خيرا مالك وجزاك. شكرا بارك الله فيك. فبالله عليك ابدا بنفسك، تمنى الخير لنفسك ولغيرك، وتمنى الخير لغيرك باش ربي يعطيك على قياس نيتك، على قياس دعائك، على قياس ما انت تتمنى الخير لغيرك والنجاح لغيرك. فنصيحة لكل انسان يسمع فينا توا، نصيحة بالله عليكم. باه انا جات قلت لكم السوشيال ميديا وحكيت لكم ان العيب فينا مش في الزمان، بقى احنا كيف نصلحوا في انفسنا؟ كلكم حتعرفوا، كلكم مش غبيان فيكم الموضوع، وكلكم تعرفوا تصلحوا من نفسكم، بس في اللي بدا وفي اللي قاعد مأجل الخطوة ليوم تاني لسنة جاية وهكذا. بقى احنا كيف نصلحوا انفسنا؟ كيف نكونوا ناس بادية من انفسها؟ اول خطوة لازم تعترف.

ضرورية باش انك انت تواجه نفسك، باش تكون صريح مع نفسك وواضح مع نفسك. لازم، لان الاصلاح يبدأ دائما من الداخل، يبدأ الاصلاح من هنا ويتجه هنا ويتجه هنا وهكذا. ربي في كتابه الكريم يقول شني، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شفتوا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، معناها تغيير يبدأ من نفسك، يبدأ منك أنت، بعدين يتجه إلى مجتمع بالكامل. أما نبدو بمجتمع كامل وننسوا أنفسنا؟ لا. نشوف عيوب الناس وما نشوفوش عيبنا؟ لا. سامحوني أنا مش حنوافقكمك، يعني إحنا قاعدين مركزين في حياة الآخرين مش مركزين في حياتنا، إحنا مركزين على الناس مش مركزين في أنفسنا وأغلاطنا والأشياء اللي لازم نصلحوها ونبدوها من أنفسنا. دائما يبدأ منك ويبدأ مني ويبدأ منها ويبدأ منهم، من الفرد إلى الجماعة إلى المجتمع، فرد جماعة مجتمع. أنت لما تكون بادي بنفسك تأثر على غيرك، تأثر على المحيط اللي يخصك، بين المحيط اللي يخصك شني، بعدين بيأثروا على اللي يخصوهم، وبعدين لما يخصوهم هذا لين يولي الموضوع منتشر بشكل إيجابي على مجتمع بالكامل. لهذا أبدوا الإصلاح دائما بأنفسكم، وأسألوا دائما أنفسكم باش تعرفوا تصلحوا أنفسكم يا جماعة الخير. اعترف لنفسك ان في يوم انت ظلمت حد بكلمة، اعترف انك في يوم انك انت كذبت على شخص في حياتك، اعترف انك انت انسان مقصر في حق نفسك وفي حق غيرك، واعترف انك انت انسان لازم تكون انسان مصلح وتصلح من نفسك مش في حياة الاخرين. لا، ما تتدخلش في حياة الاخر ولا في عهر الله سبحانه وتعالى، ولا ليك أي دخل في الحاجة هي. أبدأ بنفسك. وعليكم السلام، لأهلا أهلا وسهلا، نورت. يبدأ منك أنت ويبدأ مني نيه ويبدأ من كل را، لقوله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدائما التغيير لازم انك انت تبدا الاصلاح من نفسك وتغير نفسك، تستناش تغيير المجتمع ولا تغيير الموقف ولا تغيير الاشخاص ولا تغيير وضع البلاد ولا ولا ولا ولا ولا، هذه كلها مبررات وهذه شماعه نحطوا فيها احنا باش نحذفوا فشلنا والنكدم تاعنا وكوادر اللي نقول احنا الاشياء اللي تصير في حياتنا عليه مجتمع بالكامل. من السهل انك انت، من السهل لوم العالم، والصعب اصلاح الناس. الزمان لا يفسد الناس، الناس هم من يفسدون الزمان. لا تنتظر عالما افضل وأنت لا تحاول أن تكون أفضل. لهذا الزمان لا يفسد الناس، الناس هم اللي يفسدوا في الزمان. كلام صحيح ولا لا؟ ما تنتظروش أن العالم يتغير الأفضل أو حياة بلادنا تكون أفضل وأنت ما تبيش تحاول أنك تكون أفضل، ما تبيش تحاول أنك تكون أحسن. شفتوا كيف؟ بح في بعدين نفتح الخط للكل. هل يوجد أمل إنسان في الحياة هذه؟ وين الميوزك تحت كلامي؟ مخرج ميوزك تحت كلامي. هل يوجد أمل؟ سؤال يحتاج لتفكير، تفكير منكم أنتم فيكم. طبيعة البشر مفروض تجاوبوا طول على السؤال بدون تفكير.

هل يوجد أمل؟ الأمل في الله، الأمل دائما موجود. الإجابة واضحة وصريحة، أكيد في أمل، والأمل دائما موجود، والخير دائما موجود. طول ما في ناس تخاف ربي في أمل، طول ما في أم تدعي لولدها وبنتها بالخير في بالك تكون رزق.

0: أم تدعي لبنتها وولدها بالإصلاح والخير والحلال كل ما في أمل، طول ما في شخص قاعد يمشي في الأرض ويجبر في خاطر الآخرين حتى ولو كان بكلمة بفعل بتصرف في أمل. طول ما أنت تجبر في خواطر الناس وبمساعدة وبكلمة طيبة، والله لا في أمل، والله في أمل في الحياة والخير، والله ما مات، والله الخير موجود وحيبقى موجود لك أو لنهاية من موجود الخير وعمره ما يختفي، والخير في النهاية دائما ينتصر على الشر. فردوا بالكم تكونوا جزء، ردوا بالكم مشاكل، دوروا على الحلول، إصلاح في غيركم، كونوا دائما جبارين خواطر، كونوا دائما الناس اللي تخاف ربي قولا وفعلا، قولا وفعلا. خلوكم من الناس اللي دائما تدعوا لأنفسكم ولغيركم، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش، تدعي لهم بالهداية، تدعي لهم بالنجاح، تدعي لهم بالصحة، تدعي لهم بالرزق الحلال. أكيد الخير موجود، بس أحيانا يكون تعب الإنسان الطيب يمتحنه الله. ما هو المرعب، نقول لك على حاجة، الإنسان الطيب دائما في الدنيا هذه تعب وشاقي، ويكسروا للناس خاطرة ويتعب من كل شيء، لكن جزاه عند الله عظيم. راه كل ما كنت طيب أحمد ربك أنك أنت إنسان طيب وما تتمناش الشر لغيرك. كون أنت الإنسان الطيب اللي تتمنى الخير ليك ولغيرك، يعني تربيته وأخلاقه. لهذا أي حد بيجي يقول لي ما فيش طيبة أو ما فيش خير، أعرف إن هو مش مؤمن بالشيء هذا. يوصلوه، يوصلوه أنك أنت تكون شخص أناني، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص يعني نقولك احنا بمعنى دير حتى في الفواحش، حشاك وحشا قدرك وحشا الناس المستمعة. فالناس شنتبي منك، بدل ما هي تصلح من انفسها تبيك تنحدر، فبدل انت ما تنحدر في الغلط هذا خليك على نفس طبعك. كل ما كنت انت طيب، كل ما كنت انت كويس، كل ما كنت انت كذا وكذا وكذا، كل ما الله يبعدهم عليك ويجيب لك ناس طيبة. فهمتني؟ إلا غالب الناس عنده قدرة تحمل، لا يستطيع يتحمل أكثر. إيه عارف إحنا كلنا طاقات معينة وأغلبنا عندنا قدرة تحمل، يعني إحنا في النهاية بشر مش معصومين عن الخطأ وما نغلطوش، لا بالعكس نغلطو. لهذا طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي في عيونها كل ما في أمل في الحياة، ودي ما في خير، والعيب فينا مش في الحياة. طول ما في أم تدعي وبو يدعي لبنته وولده، طول ما في شخص يجبر في خواطر الناس ويسأل ويتعليكم نورت. سهلا لكل من التحق بنا سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3 التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حنفتحوا الخط بإذن الله توا بهي على 092-150-59-99 092-150-59-99. ملاحظة مهمة ديوس وكان. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة أنت وكل المستمعين. راديو بنسميه راديو السلام، أظني دوك من يلي.
0: يا مرحبا بك، يا مرحبا بك، نورت. جمعة مباركة علينا وعليك يا رب العالمين، تفضل.
1: ونحيي أخوي هانيبال وميرد وكل المستمعين وبنت ليبيا وكل الليبيات الطيبات القليينات ما شاء الله عليهم، ومن جمعتكم مباركة
0: إن شاء الله علينا وعليك يا أخي. تفضلي تفضل موضوع الحلقة.
1: هذه الحكمة اللي قلتها بتاع العيل الصغير اللي جلل من الحاج الكبير ولا الشبان،
0: إيه
1: شافة فلما قال له بتغير وجهك، والله هي المشكلة وجهك، خوي ضميرك، ما تكذبش، ما تفتنش، صلي صح. ونقول حتى على نفسي من صلاة الفجر وانطرق في الخمس صلوات، وصفي نيتك مع الناس، صفي نيتك مع رب العالمين يسمع فيك مرة صح، تهي الجمعة المباركة وجمعة كل المسلمين يا أختي ملاك.
0: الله يحفظك.
1: العيب فينا احنا، اي
0: أيوة والله
1: المشاكل مننا احنا، احنا اعطانا ربي عقل جوهرة خط